0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح نادي الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده ننتي
2: أنا دام أول لوقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنت ده دام، لكن عديد نارم ده سبوله الله أنتاج وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في وأسا من الفنسيزة عندي ورا ده أي مرضان تقول دام ما عنده جيت دام مرض أنتيت أسا بستان كل جيت، لكن الشغل كي في جسم أنا الحمد لله كي أسيت كل ما في والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف وكان عديد نارم كل الحمد لله جاي الكاف وعديد هني كان جيت كل سرير زلام ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولك ما أنا كتشيلة تمش أسا ما أدري ترافع جدا أبغى أنا كل ما شفته وأنا كل في جسم أنا هيك شغل نقص كل ما في وجاي نخاف كل ما في ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتقل يعرفه ما تنتقل يعرف كان دم أنا تقدر تنتقل نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله أم كل خير ما ما تقول وأنا كل دم أنا ده كان ناس وكان يمد كل كان باتان كل كان نار دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته دقى بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا والمشكلة الدم هنبية ما في في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلومهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرماسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي أو مرة غلوبينها من 12 لأربعتاشر أيضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندا مرض تنسل نادم الاندا مرض التهاب الكبد نادم الاندا مرض تنسيدا نادم الاندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول اندا ده ما بنطق الدم لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمدة يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمرق كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ذي؟
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء جاي يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده مش يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا تبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في الطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيجي يقول عنده مشاكل أنا الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل أنا الدم. ما أم وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واي كله التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتي نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أبراتورة في سنة 72 في حادث وكان عليه جرمايك وناس كتير انجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو انت دم وانخذ عيان اخرين. في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو انت فوق الدم وكان شغل هادل مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده اتشادين انهم تدامون زيارة الناس اي اتشادين كل قام فجر الصبار بجي بنت دم وبمشي غلينتا بجي دم وبمشي سوقا الدم الناس بنتو طو اي كده بدبس بطن كي بداو فوق المرضاني بطن دم اخر وفتش ما في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك دوايد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو كسر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين ما في الموية المايندين ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيتال لبسو هنا مركز حسا يندينا عنين ينين المركز وطني دي القايدة اننا بنك دي سانة في مستشفى الهورية اننا بنك دي سانة في وبيتالنا همار الناس يهورية بوسا مريتين دوايدة من بعد هما الثلاثة ده في الأخير علم داخل في كات داخل كيف البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلا عنين القايدين إيه 94 عبش منذ صار لخايت في الأخاليم الدواق ده كل فيه هذا بس بيبرمتر لنا نشغل دونك المركز شخلت ده إلا يشيل الدم يسول فوز الواجب بقى ترى الدم كان سليم وانتوا المرداني
5: نادم كن جاي دور ينت الدم ده الخطوات اللي تسووك عشان يشرو الدم ده شنو
4: اول ما قال انك النار بي وانت انه يغنسي نار هوك ما غا هيز بشي ده لاوا كم هو يغنا دم سليم من امراض وادي مش السكري الضغط امراض مش العظم ده يغ ما في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان لو سجلنا اسمه وجدنا بنساله ما ان مرض اخر ده نشوف الهيموغلوبين غا نشوف التنسيون غا يفوق نار ده عمره ده من 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده مشروط اخر شيء المرض اللي انت دنده ويبتقى ما حامله ما عنده خشم شعر يفوق ولده تكون صغيره من 6 شهر وفوق صغيره من ولده عندها 5 شهر تبدا كل ما بشوره عشان مره ما ولدت بالمريضه بعمليه ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره ما بشوره ده شروط الامن
5: وبعد ما الدم ده خلاص كان اشاره ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نادم ده جاء وسؤال له كل سؤالنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازال غرفه وصفت له كان شيرين الدم ده الدم ده كان بهرايه بنسوبه دايركت بس البوش من البوش ده كان شاره بشيء في الجزازه الصغيره وصفت كلها بقى شاره في الجزازه وودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له اكزامين خمسه اولا بقول انك نسوي الفصيله نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان يرمنا الفصيله ده نسوي اكزامين اسيده عن هيباتيت بي عن هيباتيت سي وعن سيفيليس أمراض الأربعة كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرض لكن من أمراض الأربعة كان مرض واي بس قاعدة الدم ده يسكت بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لولي بس مرضان نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إن الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي يشفى يسوي له كأنه فوز آخر يسوي له يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جده دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كمان المشكله الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في سنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نار انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كله خلينا نار بيجي بنت دم ده ولا اننا 1000 فرا ولا 3000 شرميه في ناس وايدين شيكي ما بفهم المعنى ان انا كان مشى مرضان ان انا مرضان ودلتان قال له دم ما عندنا خلاص ما برجر انا خوف ده بليز انا ذا كان جوني سالوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي يسر وزين هل بقى انا اللي يجي في ده الناس اللي ما يدري يقول له وين جيبوا قرصه ناس دم بني شيء منه وفي ايان الدم حلال بيجي يصير لي انت ويمشي يشيل منه قرص وانين هنا بس انا تشقم الدم انا كيف فتش كيف شغل ابو فهمك ما في هسه علي من رقم مرك هنا برا بس انت تقد قصص مرك اصلا كان يا ترى صدام الغاي سوا كين برا ده الغاني في فور اوفيتال مير انفان كان في ورا اوفيتال سنترال فوق بدان جمال الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده هسه بس يقول لك تعال انه لك وين الناس مقص قاعدين يجي انت دم يسولوا يشيلوا انت هسه كثير كان اساس باللزوم باللزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجوا مرضان ده خمسه سته بقى 10 نادي اكومباني مره يجوا في الولاده تدور تل يقول له مرض ولا ولد دم دفع ولا مرض ما قدر ولد ندور نسول عمليه عمش يجيبوا فش انا ده الناس كله يشتوا يخلوه ولا عم اجيسكي ولا راجل او هيدا ولا ابنا هو بس بقوم كان مشي على الدم خليه بقى نزل يشط ودك ما بيشاي بس كو انت الدم ده هو ما باثر شيء في حياه الانسان وكان باثر في الانسان ده الناس العلماء انا تبك كان شغل باثر ده ما يخط خطر عشان شغل هو ما باثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنت معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي يشيل منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمه انا مركز ده كان في مركز أديل كيفي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أمشي على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطو في الوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت ده بغد هم نعلم المرضان دم ما عنده ده بشلو دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو ده قدر نكمل وقدر خلاص وكمل معي دونك كم أن ما نقدر الناس ما بنتوا بالكفاية أنا الدم أنا قوم بخور بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنتوا للأولياء على المرداني خلاص كناري مردان بشرول كتك نار في جمان دي سالة برامبلير بنتوا للأولياء على المردان ده أمشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا أم برنسيبه من أنتم دم ده خلاص شرول كتك ده دري يجي بقان نهيني أيا أنت بس أولياء أيا ده بس كتك ده قروف سنيا قد نشوفتها تكما لما كله إنت تجي بهاناك أنا نجي بهاجي الآخر بجي بهاجة هاجي أنكويان فما كان هذا بون فما ده أني بعدلو ده أيوة الغاغا ناس كان بيجي هنا ما عنده اي مشكله
5: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسووا او يتبرعوا بالدم
4: الرساله اللي نقدر ننتقل للمواطنين اليوم اليوم كأننا كرأنتو كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أن كوين تندم تشبس إنهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلغوا كل في والدم على الإنسان الدم ويدو فوق أنت ما تموت فوق أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بدي درو بس في ساكل ده كأنت تنق تقدر تنقص فوق هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال رأيت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كون دمك على سنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياس لك الدمك ده بينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شدة قاعدين حالين الناس قاعدين فوق الناس كتير يدوروا دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانة ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصبوا له دم هسه كما شد في الماترنيتي ده تلقى اوين ده كل الأغلبية ده اللي يصبوا لهم دم تبعدين يمشوا بيت الناس ذات بقول له شنو مشكلة الناس في كده اي مرة تلقى لي اللي يقول دم عشان هو شغل الله مصيبة بس قاعدة قدر كما نقولوا هلا الله يفوق الناس انتوا دم عشان ننقصوا فوق عيانهم من ده بس كاس اليوم ده 30% عن الامهات ده يموت ده سيسوا وانا الدم بس يالا اندم مرضى الدم ده بالدم كيندم فرنا الدم وهم عند يومية ناس عنا قاعدين ده بجونا تلقى ساخر رجلك بأما ولا بأخواي في شهر كلتين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هودة إلا جيش بي دم أنا ناس تانك ما اللغولة دم ده هما إيش كانت سو شنو كله كما إيش اندنا ناس وعدين الاندم فشل كيلو ده دو كله كان الكلاب ده مش خصلهم كرواي كلتين ثلاثة ده إلا يدور دم دول لوكل هسا كثيرين وقاعدين بلو من دل الهوادس علم هوادس فين جمعنا ده الوبتلات ده كل ملين بعد الشباب بس رجلين كسر شباب فوق جايين اكوال انت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركلاسي هاقل ان عارفو امبوتاج ومشي ترشو زغلو رجلين كسر كل بجي بسغلو في اللبتان رجلين كسر لكن كسر ساكت كان كسر بس ان اوارا ده قدر يقول لهم بقانا سوارز جبر الدم ده دفع كم الله بطاني سبولو دم آخر مشكلة سخير حصل لا كسر رايشوني جبر الدم واي كل ما فيه اللي فتش له دم هالدول بو جبوم ساواي ساتين بالليل بقاء البوليس يبون يخطون في بيتا كان الأبطال ليج دور اللي سي العملية كان الدكاتير يسوى عملية وأبطالين ده دولة الدم ده مرغمين نادي وطول الدم ده كان ما في دي يرغمين ثم بقان وعندنا نلاقوا صوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي واي تلين نادي ده يسوى له عملية اللغو له دم ده قدر لفي يلقى أقول هاتي نادي أحلى ده ما أجر ثم عشان ده نقول للمواطنين الشارين اللي نقوا شيء كناس كريمين نفكروا شيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقى نار مويتشاي بقول لك في سبيل الله 100 200 تنت ده ده كله كان أنت كي شفت نفسك عارف جيت مرت دمك ده شوف أنت أنخص فوق عنا عنا الله يا جرا
6: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

Bismillahirrahmanirrahim. Hanım cemiyen adar elizal ve tanıyor cumhuriyet şerat. Müslümin ve Müslümiyet radyo şerat fi kulli mekan. Tesmuna fi tahir damami razona. İnte tukul gülü Allah'ın gülü gülü. 75 dakika tesmuna mına ve teknaviyya. Belakat muladi ve resmiyya. Sabah 15 dakika neşrat al-akbar. Cayat ve sayyad agani muhtarif. Ala haddi saatu minam 15 dakika. 75 دقيقة يقدم كيف بكان تلفج كيف بكابريل يخلي البكان اللي يرمع عيد ما ناس زملان القديم في قريري صافي اللي بكان مكانات الكبار وسلوك الكتر نسكر كن يوسل المكوبة دي تشخيص تغني ورمج كلمة صباح في مدانا 75 دقيقة من قصير نجري تانا اونا ما مكرتي جمانغاتو تشخيص تغني مهارون وموسالة نمشي لي فنين سمينا دايما وغيرا

الساعة 7:11 دقيقة في الاستوديو أنا راديو شات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من مجمعنا دليقي النور وخيانة محمد أحمد عمر عبد محمد أحمد عمر محمد أحمد عمر بشارة جبرين دليقي حسن محمد محمد ضهية هارون أخي أحمد محمد أحمد آدم

0: أما أب أحمد جبرين محمد خميسي بلغوا بهز لكل الأهل البر وداخل بموطن عمهم وأخوتهم فاطمة علي فالماتت أمس بلهد وصدامت أمس بلهد في اللبتان الكبيرة انجمينا. البلاغ ضماج لكل الأهل انجمينا والكاميرون والصرا كمان يسواها لين بس صلاة الظهر في بيت الأسرة في كرتي أنبستنا الساعة 17.
1: التشادين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: صباح 15 دقيقة في الاستديو على ريكا زميل بشير عمر بشير جاج سنسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. الرئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد تباتير يقام بزيارة في مقاطعة راس البيار في إقليم هجر لميس وأداء شن شيف، ويتأكد الحالة التي تل عمليا على تمشير الانتخابات التشريعية ولا جزئية. في مقر الغرفة انتل التجارة في العاصمة جمينة بقت من بين التجار ملمع عشان يتبادلوا الآراء والأفكار فيما يخص التطبيق على الرسوم الجديد على التاكس في الأسواق. وفي لبطان الريجنسانس بقت حملة انتوية في مارتن فقر الدم الديرك بانك دي العناوين. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. قام أمس الرئيس الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات أحمد باتيري قام بزيارة في ديبارتمان حراس البيار في إقليم هجر لميس ودا شان يشيف، ويتأكد على تمشين العملية الانتخابات التشريعية ولا جزئية في الولاية. الزميل هجاي هو بمرت ورينا بالتفاصيل.
2: الرئيس هن الوكالة الوطنية للإدارة هنت الانتخابات أحمد باجيري ومعايا وفد كبير قم بزيارة في البكانات هن الفوت في حراز البيار ودا في إقليم هن هجر لميس. الهدف من الزيارة مشوا عشان يشوفوا عملية هنت الانتخابات كيف ماشي. 6 من المترشحين قاعدين بتنافسوا في الكرسي الواحد هن الجمعية الوطنية، في دا مرقوا 126 ألف قاعدين بيفو في الكيس هن 6 المترشحين في الفوت، وفتحوا 465 مكتب هن الفوت. ومن بين المكاتب الزارتها إدارة هنت الانتخابات الفراسة الرئيس أحمد باجيري والوفد المعايا زاروا المكتب رقم 1.

0: قاعد في نقعة الهرية القاعدة جنب السوق الكبير هنا مدينة المساجد، وشافوا العملية هنت الانتخابات مشي عديلة وبنظام. وفي نهاية الزيارة رئيس هنا إدارة الانتخابات أحمد باجري والوفد المعايا قال زيارتنا اليوم لقت استقبال من أعضاء هنا اللجان المختلفة هنت المكاتب، استقبلونا وهم قاعدين في الخدمة بنظام وطريقة عديلة. ومن جانب الناس المرقوا للفوت هم كمان أبروا لنا في صوتانهم لكل المترشحين. رئيس إدارة الانتخابات طلب من كل اللجان هنت التصويت القاعدين بخدموا في الفوت خلي يصبروا في الخدمة ويخدموا عديل في المسؤولية الكلفوهم بيا ويحترموا القوانين هنت الفوت. وقال ليم الإدارة هنت الانتخابات هي الجهة الوحيدة المنفذة والبتقوم بإعلان هن النتائج، ودا بموافقة من المحكمة الكبيرة البتمضي في النتائج.
1: في مقر الغرفة انت التجارة هنا في الأصل من جميعنا بقت ملمة موسعة سوها التجارة عشان يتبادر الآراء والأفكار ده بخصوص التدبيخ عن الرسوم انت التكس الجديدة في الأسواق. الملمة دي كان بقت بحضور الرئيس الوطني هنا التجارة الأمبياس محمد صالح عبد الجليل والمير هنا مدينة جميعنا سنوسي حسن عبد الله وكثير من المعزمين. الزميل محمد أمري دريسي ورينا بالتفاصيل.
2: في بادرة مهمة هدفها عشان يقوي الحوار بين السلطات المحلية والتجار ويضمن استقرار هذا النشاط التجاري في المدينة. في دا بقى الاجتماع بعد أسابيع من المشاورات والوساطات اللي كان توصلوا إليها الطرفان ويكملوا مشكلتهم المرتبطة برسوم هذا الأسواق اللي بقى السبب في سدين بعض الأسواق وجاب توتر بين التجار والسلطات هنت البلدية. في خلال الاجتماع رئيس اتحاد التجار عن الحركة الوطنية للإنقاذ المستشار محمد صالح عبد الجليل قدم الجهود البذلوها وجابت نتيجة عديلة بين الأطراف، وأكد بكون الاتفاق ده قدروا توصلوا لي بعد ما جات نتيجة هنت الحوار المتواصل والتنازلات المتبادلة الهدف عشان تحقق التوازن بين المتطلبات البلدية والتطلعات هنت التجار. المستشار محمد صالح عبد الجليل قال التجار وافقوا عشان يطبقوا الرسوم الجديدة هنت البلدية شيء شيء، وده بعد ما لقوا ضمانات عشان يحسنوا لهم الخدمات الأساسية في لب السوق، والخدمات دي منها النظافة والإنارة أي الضوء داخل السوق والأمن وصيانة هنت البنية التحتية، وده بس الاعتبارها نجاحا الاتفاق اللي بيعتمد لي كل الأطراف عشان ينفذوا تعهداتهم. من جانب عمدة بلدية جمينة سنوسي حسن عبد الله كلم في أهمية قوين الثقافة هنت الحوار والتشاور عشان يعالجوا القضايا اللي عندها اهتمام قوي بالحياة الاقتصادية في لب المدينة. الأمير شدد بكون البلدية قاعدة تحسن الخدمات العامة وتطور الأسواق، وده الشيء البواكب مع النمو الأمراني والتجاري البتشهد العاصمة جمينة. المشاركين ناقشوا كل التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها، ودبعت الهريق القمت في لب سوق القلة وجابت خسائر كثيرة. في دا الطرفين قالوا لازم يعززوا إجراءات هنت الوقاية ويجددوا البنية التحتية ويوفروا شروط هنت الأمن والسلامة لحماية النشاطات التجارية والممتلكات. نذكر بكون الاتفاق اللي كان توصل إليه الطرفان التجار والبلدية ده بيمثل خطوة مهمة عشان يجوبوا الثقة عن بينات السلطات المحلية والقطاع التجاري ويفتحوا المجال قدام تعاون كبير عشان يعالجوا فوق التحديات الاقتصادية والخدمية اللي بتواجه الأسواق انت العاصمة انجمينا.
1: في لبنان مودرنا رينيسانس القايتيني في العاصمة انجمينا بقت حملة توئية سواها بخصوص مرض نقص الدم الدريبان. المناسبة دي كان بقت في إطار النشاطات اليوم العلمي التالي القايت بنظمة اللبنان هنا مودرنا للمرة الثانية هجهوا بكمور.
0: الدورة الأولانية حنا سنة 2026 البتصادف في اليوم حنا التوئية في مرض حنا الدم، والكان نظمها لبتان مودرنا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والبداية هنت الحملة البوقفوك المواطنين في الكشف المجاني حنا مرض الدم بقت في لبتان مودرنا فتح الباب لكل المواطنين في المقابلات الصحية البتخص التغذية. واحد من الزوار حج في الشيء السمح الشافة في المقابلات المبادرة الوطنية الإنسانية.
3: قاموا بمبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسووا الكشف يتعبوا كثير. عشان كده الحمد لله هسه حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سوى التخصصات بتاع علم الدم وجو بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم يعني.
0: الخطوة الإنسانية دي بتدخل في جانب الجهود السمحة القاعدة تقوم بيها الحكومة خاصة في التزامها المستمر في دعم الصحة الهيبتكافه في مرض الدم والأمراض الفتاقة. فدا نظموا مقابلات صحية ودلي عشان يوقفوك المواطنين في مرض حان الدم وكلي منسقة الحملة انت التوئية هاجي كلتم عبد الرحمن يعقوب كلمت في الحدث من الحملة وكيف مهم لكل المواطنين.
4: دبستاج كانوا سودا لانه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام انديم ولا ما انديم والناس اللي هم يعرفوا كانديم المرض الدم وما انديم فرصة يسووا التحليلات الالكتروفوريس والتي دي اف دونك ده كل اوكازيونس كوم سي غراتويدا يو بوتار لي عشان يعرفوا استاتيس بروفيل هنام. وثاني شيء اكوتي دو الاكزامان اللي كانوا سو اليوم ده عندنا ادكاسيون نوتريسيونيل يعني توعيه في المجال عن الأكل.
0: نذكركم بكون المقابلات الصحية اتركزت في التغذية الهي الأمود البساهم والبهم المرضانين بمرض حان الدم.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات الأكاديمية الرويال القادة في كرتشية سبنغالي هني في العاصمة نجمينة. كان احتفلت بالذكرى رقم 10 مما أسسه الأكاديمية وده وافق مع النهاية انت الأم الدراسي. وفي المناسبة كمان أنطوا منها الدراسية للتلاميذ المتفوقين في القراية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: 10 سنة من التمييز والعطاء بذا احتفلت أكاديمية رويال بالذكرى رقم 10 مما أسسوها ودخلت تهي شعار التمييز لعشان اليوم وأنباكر وده لتأكد التزامها في وفرين تعليم نوعي وتربية سليمة للتلاميذ. في كلمته بالمناسبة المدير العام للأكاديمية سير شوان بي كلم بكون المؤسسة في مدة 3 أيام الفاتت عاشت في نشاط رياضية والثقافية وفكرية قوت روح التضامن والمحبة بين أفراد أسرة الأكاديمية. وزاد بكونه مسابقات الرياضيات والإملاء والمعارض والمنافسات الرياضية والتقدمات الفنية دي شاركت في وصفين ثقافة وتنوع المجتمع الأكاديمية الملكية. من جهة مؤسس الأكاديمية الملكية صديق عبد الكريم حجار أكد في كلامه وقال الأكاديمية الملكية تلتزم في مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعدل الجودة التعليم وتقوي الكوادر التربوية وتكون الابتكار في المناهج والوسائل التعليمية وده لعشان يضمن ظروف أفضل لتعليم التلاميذ. وفي نهاية المناسبة كرموا الفائزين 3 الأوائل من مختلف المراحل التعليمية تقديرا لتفوقهم الدراسي خلال فترة العام الدراسي 2025-2026.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشات خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح والفترة من النشرة نذكرهم بالعناوين. الرئيس عن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد فاتيري قام بزيارة فات في مقاطعة هراز البيار في إقليم هجر لويس وده عشان يشيف ويتأكد العملية التي تمشي على الانتخابات التشريعية والجزئية. في مقر الغرفة هنت التجارة بقتين في العاصمة نجمينة ملمع بين التجارة عشان يتبادلوا والأفكار ده فيما يخص التطبيق الجديد عن التاكس في الأسواق. وفي لبتان الرينيسانس بقت حملة انتوية في المرض هنا فقر الدم الدرقان. دي النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار هجها هو مرض محمد مريد ديس الدروف أيوة الدركريم وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس يرنايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

في الاستديو انا راديو تشات بعد ما سميتو نشرة الاخبار وسميت الشيء هذا قاني نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الاوروبي من مجمعنا جبرين نور واخيانا محمد احمد عمر بشار تجبرين ديليجي حسن محمد محمد ضهية هارون اخي احمد محمد احمد ادم محمد امبدي خالد جبرين تربيل تو محمد حسين محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس بلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل أنا تشاد والكاميرون بموتنا أمهم وأخوتهم فاطمة عليفة الماتت أمس بلاهت والسراق من يسوها لإنباء صلاة الظهر في بيت الأسرة في كارتي أنبسطنا يكرر جبرين النور وأخيانا محمد أحمد أمار بشارة محمد أحمد محمد أحمد أمار بشارة جبرين ديليجي حسن محمد محمد ضهية هارون أخي أحمد محمد أحمد آدم محمد أنبدي خالد جبرين تربيل توم محمد حسين محمد آدم البشير الإمام أبا آدم أحمد وجبرين محمد خميس يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل نتشاد والكاميرون بموتنا أمهم وأخوهم فاطمة أليفة الماتت أمس بلهت في اللبتان الكبيرة مجمينا والصلاة كمن يسواها لهم بصلاة الظهر في بيت الأسرة في كرتيب بسطن اتهتنا الشيوخ التقليدين الرجات سكسيون بروفيسيال هنا مندول بعد ما سمي بموت الفجي انا بيتلي دليجي جنرال هنا الجنب لها وكجار الكبيران هنا الحكومة هنا بدير هنا الكبريدي بروفيسيال دليجي دليجي الكبيرنما ده في البروفينس هنا مندول باسمه أنا كل الشيوخ التقليدين أنا الشيوخ التقليدين والشيف دي كانتون أنا ماندولي قدم تعزياتهم الحارة لأخوهم الديليجي جنرال الجوفرنما السيد أحمد عبد الله فضل وأسرته دكلو بلغنا هزينا خرسة بكر خرسة عمر عمر أبقاسي كولونيل أبا سيسي جبرين هارون عبد الله إدريس جبرين زايد حسن موسى محمد أبا الإمام محمد جدة بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد الشيخ بخريس مومن الحاجة حسين ناصر قنبو ناصر عليفة حسين محمد حسين جدة بقاسي الشيخ جدة كوزي الشيخ عيسى عمر بكري إبراهيم بلاما إدريس محمد الحاجة إبراهيم جيمة موسى محمد أحمد محمد هارون حسين عبد الله جدة آدم خرسة ترابة حسين بكر جدة صالح فكي آدم بركة دوغال حسنة الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله كوروكوباشي بشارة أبا هيلو بشارة محمد نوح الحاجة توم موسى آدم رماتة دنا إفين الإمام محمد حسنة بلاما جيمي آدم هارون محمد عيسى شرت عيسى الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني شاري عبد الله آدم كدو محمد الجولية مختار ألكا إلي أبا كوشة إلي أبا كوشة محمد صالح دودو الحاجة عمر النور بلاما النور إبراهيم بلاما إلي عمر أيما مهمت صالح رماتة عبد الله كبير آلي شاكوشي حسيني كويا محمد آدم الحاجة دنقس رماتة موسى حسنة الشيخ آدم مرحال الحاجة أليفة أبا كوشا أليفة بشارة بلاما عبد الغادر جبرين بلاما الحاجة بكر بلاما الحاجة عثمان بلاما الحاج اسمان مومن بلاما محمد كوسا بلاما مختار جمع فلاج بيشي شيخ رمات يونس شيخ أبج أنغارو بلاما محمد أمسمك بلاما بركة حسيني بلاما علي أبو الله بلاما جدة بشارة إيلي محمد سيد شيخ أمبريا
شيخ أمبيرا وجا إدريسا شيخ إدريسا بكر بلام عبد الرحمن هارون أجيت آدم قومبو بكري بلام محمد أحمد الرئيس محمد كبري كفتر هارون بورو بلام علي زكريا الشيخ إبراهيم الشيخ إبراهيم كولي بلام إدريس جافولو يحيى بركة أنغويا أبغويا أنغويا مصيب بلاما أخدر عمر بلاما أبكر عبد الرحمن الحاج حسين أحمد الوكيل جبريل محمد اللوان إدريس إبراهيم الشيخ عيسى جدة بلاما حسن مهمت حسن عبد الرحمن سوار بكر بلاما عيسى اللوة بلاما عيسى اللوبة الشيخ أزرق محمد الدكور أس اثنين الشيخ محمد فيلدي بلاما شريف رمضان بلاما هارون سيد بلاما إبراهيم بكري اللوان عبد الرحمن رماد الشيخ بييرو رماد بلاما حسن أمباري الشيخ بكا تشيما الإمام قنبو دنا بلاما جدة المضر بلاما حسين كلهم في السكوية عبد الله مكايلة الشيخ بيري الشيخ بيري هارونا دليقي أمر ضهية بلاما حسن عبد الغادر بلاما محمد آدم بلاما سليمانة الشيخ عبد الله بنية بلاما محمد بنية بلاما هارونا أبو بلاما إبراهيم إبراهيم بكر أسرة دقيق أسرة الجودي أبو نصيب إدريس الجلابي بلاما جبرين إما بلاما توم جرما بلاما أجيد بركة بلاما حسن أنجبا رمات أبكر الشيخ محمد أبكر الشيخ آدو أبكوشة الشيخ جبرين آدم الشيخ محمد أبا فيل الشيخ بشارة الليفة الحاجة آدم تيراب بلاما أبا جدة ضايضاي بلاما تيراب محمد جدة بلاما تيراب محمد جدة بلاما محمد جدة البنداية الحاجة الجدة توما دليجي اللوان حسيني دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي حسن إدريس زكريا دليجي دنامي ليمي دليجي أبا زين حسيني دليجي حسيني السيارة دليجي إركل جبرينا دليجي هارون ساكن دليجي محمد إيسا دليجي سيدة دليجي سيد النايم بلاما هارون ميليمي دليجي محمد تيرابا إما رماتا موسى أنغال أنغلم الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سيد الحاج هارون أب إوا أب بكر عمر محمد أب نصيب عمر سمعين النور الشيخ أبرس دنا السكر أطمان أنغال أنغابا محمد يابس الشيخ خرسة توما بكر سندا بكر هليمات عمر أدم أبقاسي يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل السلامات البنسات الحمادية الأصل الولد بيسي الأبو خدير وكل الأهل البر وداخل بموطن أمهم وأخوتهم حج جنغة خرسة ماتت بالسبت والصراكة من يسوها علي مبلة من في الجرمة الساعة 7:39 دقيقة نواصل دائما ببرنا من باقس مولا ربنا

0: مشى بصل ماري بكلو فما زدا الله يبان مهما جا قيوني قلو قفر
1: من
0: جقا ما جا مشى بصل ماري بكلو ما بصدا الله يبان

وسلم على ذاك اللبام السطاع الضماء والبهم مجوخه تقول انظهر الجان الهيام من جامع جاتهم سبع وسلم على ذاك اللبام السطاع الضماء والبهم مجوخه تقول انظهر السلامات في البادية البقرة صورت في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات وركبنا البساطات حتى المها الفراج السلامات بيار ملي بن غازة اليوم انا لا يصنع هجابة غني في قربة لنقهز السلامات في البادية البقرة صورت في المدن وطاير جريات وركبنا الطيارات وركبنا البساطات حتى المهر فراج.

السلامات من بعد يا البقر الصروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا المصابات حتى المهفرج سلامات بارب المنقار ربي أنفذاني كديت السفا الذهب لقيت السلام يا مدن قال لقيت يا

0: عرف بالسدى قسم عرف الخطر هم ماضي الصفرة وانقروا بشدر خياني تعالوا لهنا لنقبا
1: هديش
0: أنا بنادي شرف بالسدى قسم عرف الخطر هم ماضي الصفرة وانقروا بشدر خياني تعالوا لهنا لنقبا
2: أمريم صح
0: انا بنادي شرف بالسدى قسم عرف الخطر هم ماضي يا الصفرة وانقروا بشدر القيان تعالوا لهنا لنقبا قسم عرف الخطر هم ماضي يا الصفرة وانقروا بشدر القيان تعالوا لهنا لنقبا في المره لبنجا يا رمضان الله جانا ودان للدواء ربي انزل شفا وانقروا بشادر البدور لفرانك سيبا ديقو قال الله رفا تسلو جكت الرؤية مباشرة اطيقا بشادر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطهب للبقرة يا رمضان الله جوداني للدواء ربي انزل الشفاء شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقو قال الله ورفت صيب مباشرة ديقو بشدر

سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة أما بيت البغا ظلا أما وين بيت البذر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجد لنا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية يقول من تما كبير القرية يقول البنات تما دقرنا عربة مثلك رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد خنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال كمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شجرة خل الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابع خلى يا البندق أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمنادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هيل بقي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بك الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتشي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أنا أمشال الطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا سبش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أطفلتا أزاك الوالي شيراتا بقين تسعي قال دي شيني يدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاب فيه قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين سقري سنت سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين سقري فوق القنقو قال لك تل ولد فوق البيت قال لك خنق مرتا شال البيت قدر هاد المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين سجري سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين سجري في جفيت دم فنيق الله في بعدي تسرع يلو بيا قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين سجري سابين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنة البرة تتنى بقراك دي حتى سابين ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النمل كادي سابين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري أسيقادي لانا من إجابة
قال توري أدرك إيه تقول كهلا توري أدرك إيه تقول كهلا أبتبع عشرة رجت فوقا أسكن قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مساريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل جبك سبعة أما هو يقول سلام ورقة البودة لارشة الدوسة في جيد فوقا الكرباج إنه لا جيد سروة سبب في البحر بريلة بدون برمو ما في زونان إلا بيجيب ولدة ما في زونان إلا بيجيب مرتا شرطة في الطالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدري لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرض أولاد الأمن.

أردى للي يا للي يولد جدت تمانة هي سابة ملقا جدت تمانة هي سابة ملقا ويبورك بالججا قد جواده تبكر في الندى قد جواده تخرد القنقشه

كل بدا على هاني حي والمبدع مكمل كل شيء لا تلا بجلا بلا نخطو برا من ابو غصم الربيع انا اليوم اللي تنيا ب 22 شهر 6 سنه 2025 انا 2026 75 دقيقه سميت من ودا ونويا بلغه مالادي ورسمي انا شركه الاخبار اغاني مختلفه قدم كيف فكر تلفن نير نايف في المراقبه جيم تروجي ما ناس زملاء نلقاني في ريدي سون في تشيز وتقديم هارون ومسلاجم خلوا بك لازم يدير انت ايش يعني تابلك البرامج اللي كنا بصراحه كنا مجمعين عربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان. رول كافيكي منتجي مقصاصو دقيقة سيكارسو انتخابات ان دبتيقني وان مجلس انشيوقني دائما وابدا ان حجر لميس ونون انشاري باقرمي تري تاباق عامي عامي دليقاسيون ان وقالن دا انو انتخابات تي انج دي رورتن دلا رئيس عمد باچري تار زيارة غال مكتب قنتي مساقتي غال ديبارتمان هراس البيار هدف قبجين دلا شان رسميا كاي نقدي بداية ان انتخابات تي حدر خان قال هيلينن يعني قال ديبارتمان ان راز البيارنن واركو تمن دوبو تسيريو كارماشا ديغدي كالك رشاخن ان راز البيار ونون طلب كومن كاسكن دي كالك تران دوغي فوتي مترشين دي ماشيني اوتنين قال برنامج ان اسامبلي ناسيونال لي ونون واركو تمن دوبوسو تسي ماشا كارموي مكتب جه ان فوتي تانو من مكتب جنن يعني يا كوبا كايت كاميان ونقدي رئيس ان انج احمد باتيري اكد كلي بدايه ان انتخابات با دانا و بلا مشاكل تي ديتي مسنيا ديتي دلا بو ان جيجر دي انترنال شاري باغرمي مستشار جني يا ان الامريكني تري تابخ نورنين مال مكتوب دي ترنيا ان حقوق واد كو تمن سيرتا كارسو ان انتخابات رئيس بروفنسيال ان وكالن دي ان انتخابات انتن ان شاري باغرمي عمر لمنا لي كل خونو بداخه امنيو امان نندلا مر ان مدن انجمنين سنوسي حسن عبد الله دا تاغات ديليغيغند ان سوغني ان سوكتوني دامني باني كام جو شامبر دي كوميرس نوغدي اشان اخون ملام ملام نندلا ان ويدين دي ان توجارغني union une commerçant une MPC Mohamed Abdel Jalil hadaf kabrin de la chan nugdi kain hugug de imangrinu in sugge in suktunye ba nindala chan nugdi lamrine qarar de ya ojine tijanibin tujargne tujarga commerçantne in suktunye tanu lazim yani kolkhunge gbat dob daninye wufuk de elinine u ktabaqnya ngal وقتشنتي محمد عبد الجليل طلبكم من مش طلبكم من تجارجني عشان ترن يعني قوة دانا عشان لامريجني تمرجني مربوني إن جمبيني سنوسي حسن عبد الله اللي أدل تجهود تري إني عشان دوكن دوجي

شكراً تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مخصصو دقيق سيكاراتا غار ان في تريتش روم حسن بسكين اليا فرحانة وشكرقة وشكرقة مودغني ولانجنغ دي ان ترنغ في تري بصفة عام جميع تربيت بون دي ان ميل بنان متكا دي وتون مملكة العربية السودينية تجانب شكر دي شكر خنيا ولاغا خنيا تو يولولو ورق راكا نغير ينغر ان في تري tanu minay kuy dala shakar khorondonge dogne ngabgne de or nashinya to yululu warak raka wukut dongur mun mamlek larbi soudiye de nashinya matara dawli ina san jamuse minay kuy dala talabkum rabbi subhanahu taala dala alla kos kayre wa alla kindrek de niritne o digde or hadarkhni ngal karamande or karam kan ngar infitire janib de or mun haj in watine الك ادي رخك غار ان فيتير تي روم حسن بسكين اليا فرحانه فرحانه فرحانه شكر مود غند وتون مملكه العربيه السعوديه مود فيتير غني مود غند ان grande communauté ملبنا بسفام دي وتون مملكه العربيه السعوديه دي ناش ني ناشنيا وشكر خم بالهينه de osin kayne ukut utudeti mamlaka arabi suuditine minay kuy dala o shakra khrondonge mu dogne ngabgne de or nashinya ngal matara dawli in mamlaka arabi in matara dawli in azne in hasan jamuse de ukut kornin de or afi wa amni aman karamin de deltroñine ya shakra khar bir hene tak tak tak tak risi ngale studio radio tchad radio diffusion nationale tchad in izal watane tchadia nen nabzin troñine in ro itrene ro siri kario na machine bar to brio siri kar machine tizire na fine cabine technique chobwe gabriel ngal studio anti ron si monse omar idriss omar katak bindala lionel korkersegla fiel singay singay saram tuman failage cabine technique.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 من مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت جات خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة جات في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية جات كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة جات في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت جات من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة. وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلاء في الباز انا دو شانتيه و سانز اكسيون كان نقولوا البريمير شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله اللي هو غير كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامه في العافيه قالهم كنت تشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله قالهم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يحس قبوجو ياسا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكوما انا تفكر في شابا الجستيس ماسي في الدريبا التكس كاتير كلو خيرنام اولا الرئيس هو بتبريزن انا الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاد مية في المية شغل انا الجستيس بكون دا حكوما ولا بتزي خشمة ولا لمايا ولا شغل الجستيس الجزار بيسي تسي انا هي اليوم شاب وادين تابانين حكومة قاعدي في الجماعة عندنا مينيستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد ده أننا نعرفه قالوا شوفوه قالوا شوفوه قاعد يكون مارشال الوين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد شوفوه قالوا جمعنا نادو مال عند سنتين جاو حسا جا فريك انفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري لما جمعنا ما هلاد البرا كله قبل كون وكله ماشي قدام جا المارشال جاب تابي بل فقير بعد بل فشارين كله دلنا في ترى ده هم ده كله جابوا كله وجاب يمشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتىنا في سنتين نوصل في الإتاب مش ده هذا حالي علي ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق هذا تجي الشابتر السابع أنا العلم وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير جابوا كله علوم أبشي عند علمي ما عنده مشاكل مش علمي أنا زمان والبروجي بتاعي ده ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واحد بواحد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقى علمي ونار نوصله فوق إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبل كل اليوم حسن مشينا قريبات أنا الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي أغريكولتور حجو فوقها والأكوار كل سوء فوقها وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتوسيفيزانس أليمنتير وإن شاء الله النسو هيدا يوان ودو برا كله حكومة قابل شفا ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قابل نسو فاكسين أنا أول وارا ما قابل نسو حسا بدنا قابل ندرو نسو فاكسين وقابل نسو بزيادة للإليفير وطر فارابور على سنتي قابل نبنو وقابل نجيبو ماتريال par rapport au équipement durable ou moderne les bisaïda nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie au rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shuru anna indina wa shuru nagdo nalbul min nas wa dakul machine fi fikr hanal gaya gaya notion hanal machine foga wa alum katishifa fi rayonnement fi déplacement maréchal barra entre mi 2025 ou courant à 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونا علاقة دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم ارا هذا ماشي براكو في سنه الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديان نوز ارتست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غربات ماراثون على الديزير دا كل شفتو تاد جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت ماشي الزمان الكونغولي ما ارتست صار ما ارانم ريوني داري داني 80 و ايواري ريوني داري داني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا على تشاد دي ريوني في افريك رول انا السكرتاريا جنرال les petits coordonnées ou petits chiffres à la Hakuma Gatisel instruction à la chef de l'État ou à Hakuma Chef Gassi programme politique à la chef de l'État à l'Chab et l'Irfoga. À la coordination entre Hakuma ou grandes institutions mal présence dans le rôle à la secrétariat général. Rôle à la secrétariat, les chiffres qui sont à la GMC, Chounou Mamacha, Chounou Bemchi, comment l'administration de Chekhir, et bien, il y a une grippe taratine, conseiller Gadil Mana. أي مستشار إن دا ديبارتمان أنا حس الكونسي بيسايت السكرتارية بور كو الخدمة نال مينيستر نقول بمشي بزيادة وتمشي أجلة وشنو بيجي ودا كل كي الكونسي بعد دا نحبرو للمارشال ونشوفو كي كيف وإنستركسيون المارشال بغادي بانتينا الإنستركسيون أنك الأنتنا للغوفرنمان للإنستركسيون نشوفو كي كيف إنستركسيون ماشي لادي تكمل بالخدمة بالخدمة الحكومة al projet politique, à l'infrastructure, à l'institution, pour le bahadmo, le watan, Michi Gidam. Maréchal, Inda Insani. Visite de la gamme citerraine, donc Meshina, les bichifs à l'Chab. Meshina, les bichifs à le projet, est-ce que Machi. Meshina, les bichifs à l'Chab, Bichissa, Kepchou, Bichou, Chaba, Bidourou, Macha Chapa. À l'instruction Bantina, Anina, ni tabou à l'instruction, n'instruit le ministère concerné, on est tabou, ni à coup de fuga. Chawala Sawa, Wala Masawa, à Malawigif, ainsi d'un tabou, ou en même temps, nous gobelons dans tout compte rendu, le maréchal. On va dire, Anina Mandi le Havar, ou in the Havar, Bouna into Chaw Michel Gaïba, comme Michel Amchoufou. Bakan Algaïda, in the mission. On mission da, Malé Ahu, Malé Anina, à mission da, للوطن المسيون ده للشعب اليوم مارشال محمد زيد بيدور بيودي الوطن قدام وعند ني انا وطن قدام بحب وطننا وعند باتريوتيزم للدارة اللي يمشي اجرا لازم ان كلنا نلوم بكان وقت نشوفو بكان هو جاي شيفا نشوفو كلنا سوا لنمشو المية في مية لا فيون كل ما في ميكا جينا بيجينا 60 70 الندرو اللي تشد كله يبقى كان قادم كلنا في وراء للرئيس أنا الندرو اللي يبقى لندرنا يبقى ده الوطن الندرو وده الوطن المارشال بدورة وكلنا كان حشمنا بيجي وايدة إن شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تمان رياليزي أقول كده ثلاثة أربع سنة نزدو بروجي آخر بزيادة تاكتل.
0: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
3: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
4: البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر. كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
3: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
5: المشير محمد إبزيبيتنو توا إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعد تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس قطفي وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء شركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
3: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
3: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
6: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت هنا الاقتصاد إلا دبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطة، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة، مشاريع كبار برابس مرات بابسي في، قلنا كالناس المخدم في اللبن كالناس المخدم في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هنا مشاريع كان أول لسا ما شغال زيادة كله، وقدر أن تم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم داك مشاريع قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركاء كثير كان رد وهجونا، ويوم الوزارة قد تخدم. كان في زراعة هناك ما أساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
3: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
7: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%،
3: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
4: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
0: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير اسمهان جيرواتيدو.
7: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: ترى هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة للبمشي قدام. ما رشاك عندنا إنسرشيون لين ودوا الإنسرشيون لين تابوا الإنسرشيون لين يشوفوا الإنسرشيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين يشوفوا كيف الادمينستراسيون شغال. شو نقدر نسوي نبروجكتي الفكر عن الفيزيو عن المارشال وفكر عن الدوشانتيه وسانز أكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
7: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
8: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكم هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام على سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة هنا في فخامة الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
7: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه، وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وغالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
0: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حصيلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
9: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزون أنا كنا خدم ماسة توم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من مندو لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زما غي خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل أنا هسه دورت ده شركات دول توانا شوماش يونغوس يعني ناس ده كومبي ناس غي مرقو من انيفرسيتي يدوري ترافاي علي شانجي لنا ناس ما يدوروا شغل آخر.
10: محمد إدريس ديبي يدنو jada adi lena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena mam ke aliye jilena fi baradol kaliye ji changer na balana sha ko al soda da adi lena ko da adi anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adi da kul anna felicite lo.
0: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير والسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين السابع من محرم لسنة 48 و400 الهجري الموافق 22 من يونيو لعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام السادسة ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:28، وهو موعد برنامجكم صوت المرأة. المستمعون الأعزاء، يخدمكم خلال 45 هناك في الهندسة الصوتية الفني جابو غافرييل، وفي التقديم معكم آدم صاب المودة. انتظار النشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرك تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد العام 2026. وأعضاء الجمعية الوطنية يستجيبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا في جلسة علنية أقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بيغاسي. وحفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. أهلا بكم. قام رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد دزدب إدنو صباح اليوم بزيارة مفاجئة إلى مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد التشييد. وقد أتاحت هذه الزيارة الميدانية التي تندرج في إطار نهج الحوكمة القريبة من المواطنين التي يعتمدها رئيس الجمهورية، أتاحت فرصة الوقوف عن كثب على مدى تقدم المشروع الذي استمر عماله لسبع سنوات. تجاني مصطفى محدي كان رفقة الرئيس الجمهوري في هذه الزيارة وفانا بالتالي.
2: دون مراسم استقبال بروتوكولية معتادة، وما أن وطئت قدم رئيس الجمهورية مقر مشروع بناء العيادة الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو رفقة معاونيه بتفقد المبنى قيد التشييد قبل أن يلتحق بهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار نهج الحوكمة القريبة من المواطنين الذي يعتمده رئيس الجمهورية، حيث أتاحت له فرصة الوقوف عن كثب على مدى تقدم هذا المشروع الذي انطلقت أعماله منذ عام 2009 ثم توقفت لتستأنف مجددا عام 2023 على حد قول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الطابق السفلي حيث تقبع الأجهزة والمعدات الطبية التي لم يتم تركيبها بعد، استوضح المشير محمد إدريس دبي إتنو عن جودة هذه المعدات بمختلف أنواعها ومتى سيتم تركيبها. ليجيب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي روزي ماماي بالقول، رغم أن المولدات الكهربائية لم تصل بعد، إلا أن 95% من المعدات والأجهزة الطبية متوفرة الآن وأنها جاهزة للتركيب بمجرد اكتمال أعمال البناء الذي وصلت نسبته إلى 90%. واستمرت الزيارة لتشمل مختلف القاعات والغرف والمكاتب قبل أن ينتقل إلى سطح المبنى الذي يضم وحدات التهوية والتكييف التي لم يتم تركيبها بعد. واستفسر رئيس الجمهورية عن القدرة الاستيعابية للعيادة، ليرد المدير العام بأن العيادة تضم 60 سريرا للاستشفاء. بعد ذلك ألقى رئيس الجمهورية نظرة فاحصة على خريطة المبنى واستعلم عن الساحة المجاورة وهي المعدة لموقف السيارات وما إذا كان هذا الموقع لا يضايق المدخلين الرئيسيين، ثم طرح سؤالا على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروع ما إذا كانت لديهم مشاكل مادية تعيق أعمال التنفيذ، لكنهم أعربوا عن ارتياحهم مؤكدين أنهم لا يواجهون أي مشكلة في هذا المجال، متعهدين بإنهاء هذا العمل في أسرع وقت ممكن. ويتكون هذا المبنى من 3 طوابق، فالطابق الأول يتألف من مبنى إداري وقاعتي الاستشارات الطبية واستقبال المرضى، بينما يشمل الطابق الثاني قاعات غسيل الكلى والإفاقة والتقنية ومكاتب الأطباء وغرف المرضى من فئة كبار الشخصيات. يحتوي الطابق الثالث هو الآخر على غرفتي عمليات الإنعاش ومكتب المدير ومكاتب الأطباء وقاعات الاستشفاء وغرف كبار الشخصيات. أما جناح المبنى الآخر فيتألف من قاعة تقنية وغرفة المولد الكهربائي وغرفة الغازات الطبية وملحق المطبخ، بالإضافة إلى وحدة معالجة المياه. وفي ختام هذه الزيارة أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه البالغ لعدم التزام الشركات المنفذة للمشروع باحترام دفتر مهامها، موجها أصابع الاتهام إلى غياب المتابعة من قبل المشرف على المشروع الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة، كما أعطى تعليمات صارمة إلى شركة وادي كندي ومقاوليها باحترام التزاماتهم، وحذرهم من التمادي في إطالة أمد المشروع ومن مغبة المحاسبة الدقيقة، وأنه سيعود قريبا مرة أخرى لتفقد عملية التنفيذ بكل حزم، لأن الوقت قد حان ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
1: تجاني كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد زب إدنو صباح اليوم بمكتبه بقصر توماي، استقبل أعضاء مكتب المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، وتأتي هذه المقابلة في إطار عرض نتائج أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس لعام 2026، كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض دور السلطات التقليدية في توطيد وتوعية المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. خالد موسى الحاج وتفاصيل أكثر.
3: الوقاية من النزاعات المجتمعية وتعزيز دور السلطات التقليدية في توجيه المواطنين وتوعيتهم كانت أبرز الملفات التي حملها أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد خلال لقائهم برئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وخلال المقابلة التي جرت صباح اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بقصر توماي، قدم أعضاء المجلس الشكر لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها لأعضاء المجلس، كما استعرضوا نتائج أعمال الدورة الأولى للمجلس لعام 2026 والتي ركزت على مسؤوليات السلطات التقليدية في خدمة المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. وتناولت المباحثات بين رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الدور المنوط بالزعماء التقليديين ورؤساء الكانتونات والسلاطين في مجالات التوعية المجتمعية ومكافحة العنف والمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين في مختلف مناطق البلاد. كما عرض المجلس على رئيس الجمهورية جملة من الاحتياجات المرتبطة بظروف العمل والإمكانات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل، وكذا تعزيز حضوره الميداني ودوره في خدمة المجتمع. وشكلت النزاعات المجتمعية محورا أساسيا في المباحثات، خصوصا تلك المرتبطة بمصادر المياه ومناطق الراعي والأنشطة الزراعية. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية محمد فضل مكاي أهمية الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى تبني آليات فعالة للوقاية منها والحد من آثارها.
4: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس، ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضه في عمالة ما لمينا معايا، جينا بنقدم له الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة بترجى مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين، لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة، ودنيا تخصنا نحن كشيوخ تقليدين. طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوي، وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وأيد وأدانا بعد التعليمات، وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
3: وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إشراك الخلايا القروية واللجان الكنتونية والسلطات الإدارية ومختلف الفاعلين المحليين في جهود مشتركة لرصد أسباب النزاعات ومعالجتها مبكرا. كما يعتزم المجلس تنظيم لقاءات تشاورية موسعة للخروج بإجراءات عملية تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتوطيد الاستقرار. ويعد المجلس الأعلى للسلطات التقليدية أحد المؤسسات الاستشارية الوطنية الكبرى التي تؤدي دورا محوريا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية جسور التواصل بين الدولة والمجتمعات المحلية من خلال المساهمة في الوساطة الاجتماعية ونشر ثقافة السلم والتعايش السلمي ودعم جهود التنمية والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
1: ونبقى دائما في نشاطات رئيس الجمهورية. هذه المرة خليل حسن صالح يوفينا بتفاصيل أكثر حول مشاركة المشير محمد دزدب إدنو يوم أمس في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة أفرق، حيث وصف رئيس الجمهورية الخيول بأنها رفيقة الإنسان على مدى العصور.
5: سباق الخيل من الرياضات المشهورة بالبلاد والتي بدأت تمارس في أواخر الستينيات وتحظى باهتمام كبير من المواطنين من عشاق الخيول. وتشجيعا لهذه الرياضة الشعبية والثقافية، شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرك، والتي تعتبر تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد لعام 2026. وبوصول رئيس الجمهورية إلى ميدان السباق، استقبل من قبل أعضاء جمعية تشجيع وتحسين النسل الخيول في تشاد. وفي مستهل المناسبة، قدم رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس كلمة ترحيبية أشاد فيها بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ومبادرته لتشجيع ودعم هذه الرياضة، مقدما بعض المطالب في سبيل تحسين سباق الخيل بالبلاد. الوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عزيز محمد صالح قدم باسم رئيس الجمهورية مبلغ 50 مليون فرنك سيفا تحفيزا لرياضة سباق الخيل بالبلاد. بعد ذلك بدأت المنافسة رسميا بسباق الأول على جائزة الشيوخ التقليديين، والتي خصصت للخيول المبتدئة التي لم يسبق لها التنافس. وقد فاز في هذه الفئة من أصل 10 خيول الفرس زمزم دلوك، بينما تنافست 8 خيول أخرى على لقب جائزة رجال الأعمال في الفئة الثانية من السباق، والتي فاز بها الحصان بيجل. وفي جائزة الحكومة كان التنافس بين 7 خيول، وكانت الجائزة من نصيب الفرس كانم. أما فئة البرلمان فقد فازت بها الفرس بنت توماي، ليختتم السباق بالفئة الخامسة وهي الجائزة الكبرى والتي فاز بها الحصان ساو من أصل 6 خيول. وننوه إلى أنه في جميع السباقات الخمسة تم تكريم الثلاثة الأوائل في هذه السباقات. وقد قدم رئيس الجمهورية الجائزة الكبرى وسط أجواء احتفالية رائعة. وفي ختام المناسبة، عبر رئيس الجمهورية عن شكره لجمعية تشجيع وتحسين نسل الخيول في تشاد، وقال إن الخيول من التراث الثقافي والتقليدي في البلاد، ووصفها بأنها رفيقة الإنسان على مر العصور، ودعا رجال الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية إلى دعم الجمعية ورفع مستوى التنافس في هذه الرياضة الوطنية. إن مشاركة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في هذه البطولة يعزز من مكانتها الوطنية، ويعكس اهتمام القيادة العليا للبلاد بهذه الرياضة التاريخية.
1: استشوب أعضاء الجمعية الوطنية في جلسة علنية أكدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الدكتور دافيد أودينغار، استجوبوا وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا حول استخدام الآلات والتصنيع الزراعة التشادية والاستعداد للحملة الزراعية لهذا العام والتوقعات المستقبلية. الزميل عبدالله هارون حاضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
6: خصصت هذه الجلسة لاستجواب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي حول سؤالين أساسيين، الأول يتعلق باستخدام الآلات والتصنيع في الزراعة التشادية تقدم به النائب أمولا سواروبير، فيما تمحور السؤال الثاني حول حالة الاستعدادات للحملة الزراعية 2026-2027 والتوقعات المستقبلية لها، والمقدمة من النائبة البرلمانية الدكتورة نجيما جيري رابي. افتتح أعمال الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، حيث استهلها باستعراض أبرز النقاط والمحاور المتعلقة بالسؤالين المدرجين على جدول الأعمال، ومن ثم تداخل النواب بأسئلة واستفسارات ركزت على واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجه المنتجين الزراعيين، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان موسم زراعي ناجح يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الوطني. وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا بأن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج يهدف إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تعزيز استخدام الآليات الزراعية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المحلية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح الحملة الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي الذي تطلع به الجمعية الوطنية لمتابعة أداء العمل الحكومي والوقوف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الزراعة الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: وفي سياق ذي صلة، أعلنت المتحدثة باسم منسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان ماريلا جيلي برما، أعلنت عن النتائج الأولية المعقدة لبعثة مراقبة انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان الجزئية التي جرت في 20 يونيو الجاري بولايتي حجر لميس وشاربة قرمي. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمته صباح اليوم بفندق شيهو. نستمع إلى جزء منه.
7: الكاسيدو أنينا ودينا ناسنا قاعدين بشوفوا شنو البحثل في تيران، والحمد لله ناسنا ردوا لنا الانتخابات دا بيجي بآفة والسلامة. أبدا الكاسيدو تشكر بوبيلاسيون أنا هراز البيار وأنا شاريبا قرمي وجو فوتي كم زي ما بقولوا في البلكلام نصارى لو دروا دو فوت دا انت أي مواطن واجب لك كم وقت الانتخابات دا تمر وتمشي تفوتي، وهم مكول الحمد لله ما قصروا زي ما أبسرباتور أنا كاسيدو دا دايما هي وقفة في وقت الانتخابات يتمشي تشوف شنو الببغا في تيرين، وهم مكلوا قبلوا لنا بنتيجة داكو شغل لبيجي مشي لدادنا وشيكي الفصل كي لبيجي في تيرين ده ما في.
1: في موضوع آخر، ترأست أمينة الدولة في التعليم العالي الدكتورة خديجة محمد التمير مناسبة تكريم الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي، كان ذلك صباح اليوم بحضور رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي بجانب المحتفى بهم. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين حضر المناسبة وأفانا بالمزيد.
8: 100 وأضف إليها 3 مجموع ما تم تكريمهم اليوم في المناسبة العلنية التي نظمتها جامعة أنجب مينا احتفاء بالأساتذة الباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. عدة كلمات كانت في محفل الاحتفال، كان منها كلمة رئيس جامعة أنجب مينا البروفيسور محمد صالح دوس حجار الذي أكد في خطابه أن اعتماد دعم البحوث العلمية ليس مجرد إجراء إداري بقدر ما هو اعتزاز بالجهد الإنساني المبذول في مجال البحث العلمي، مطالبا بتحسين ظروف العاملين في التعليم العالي مع ضرورة العمل على دعم البحوث العلمية من أجل تسهيل الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع. أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتورة خديجة آدم التمير شجعت المحتفى بهم للمضي قدما في الطريق الذي سلكوه، مجددة دعوتها بضرورة دعم الطلاب بالجامعات وزملائهم الذين في الطريق إلى الوصول إلى هذه المرحلة من المستوى التعليمي، علما أن المجموعة المكونة من 103 أستاذا تم توزيعهم إلى 6 أستاذ كرسي، 37 أستاذ مشارك، و 57 أستاذ مساعد، و 3 أساتذة مكلفين بالبحث.
1: صحيا، ترأس الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد أحمد حامد أعمال دورة الرعاية الطارئة الأساسية وتدريب المدربين لقوات الدفاع والأمن والتي تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المزيد لدى محمد عمر إدريس.
9: تتطلب الإصابات الناجمة عن الحوادث والعنف والنزاعات المسلحة والحالات الطبية الطارئة

0: بيئة من أجل تحسين جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن. ممثل مدير قسم الخدمة الصحية العسكرية والعمل الاجتماعي الدكتور بليز إلينيا أكد أن هذا التدريب يهدف إلى تلبية الحاجة بشكل مباشر، ويمكن الأطباء والممرضين من تعزيز مهاراتهم في التقييم السريع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرية. أما ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور باز ليكوس ذكر أن هذا التدريب يرمي إلى تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأدوات عملية لتحديد حالات الطوارئ التي تهدد الحياة بسرعة، وتثبت حالة المرضى وتنظم إحالتهم في أفضل الظروف. الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد أوضح أن جودة الرعاية الطارئة تعد أولوية للنظام الصحي، وذلك لتنمية مهارات العاملين سيما مجال الإسعافات الأولية. يذكر أن فعاليات الدورة التدريبية تستمر حتى الرابع من شهر يوليو المقبل.
1: الدورة التدريبية ترأس افتتاح أعمالها الدكتور محمد حامد أحمد الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة. أما ثقافيا فقد احتفلت البلاد ليلة أمس باليوم العالمي للموسيقى دورة العام 2026، وقد وقف وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أبكر روزيتا جيل على عدة دوائر بالعاصمة الجمينة نظمت بها منصات للاحتفال بهذا اليوم. مزيد من التفاصيل في تقرير حسب الكريم محمد سعيد أبو الزين.
2: على أنغام الموسيقى شرع وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية بكر روزيتا جيل جولته لأهل الفن بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وقد وقع الاختيار على عنوان الرئيس للجولة وهي الموسيقى محرك التماسك الاجتماعي. نقطة الانطلاقة كانت بالدائرة الثالثة، حيث توقف فيها الوزير على المنصة التي خصصت للاحتفال بهذا اليوم الاستثنائي للموسيقى. وزير التنمية السياحية الثقافة الحرف اليدوية بكر روزيتا جيل تحدث عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، مؤكدا أن الموسيقى هي الرابط الذي يربط ما بين المجتمع ويعزز من تماسكه ووحدته، وأضاف:
3: ما بس بتاعت عن الموسيقى لا أنينا ندورون ورو الموسيقى فيكتر هنا كوهيزيون سوسيال هنا تعيش السلمي بالموسيقى ده نقدر نود رسالة كتير، وأنينا كتشادين محتاجين زيادة للمساج هنا تلمية نوري للأخواني الأرتيست والميزيسيان خلو شاك جور ميزيك هناكم بأترافير إكري هناكم بأترافير إفر هناكم خلو سو سنسيبلزاسيون هنا تعيش السلمي وسيرتو هنا حب الوطن هنا بلدنا.
2: علما أن اليوم العالمي للموسيقى قد شرع الاحتفال به في فرنسا في العام 1982، والهدف إخراج الموسيقى من قاعات الاحتفالات إلى الفضاء العام، ليصل الآن إلى احتفال سنوي تحتفل به أكثر من 120 دولة من دول العالم.
1: وننهي نشاطنا بهذا الخبر الرياضي. ولا زالت بطولة كأس العالم 2026 تتواصل منافساتها، حيث حقق منتخب مصر فوزه الأول بالبطولة صباح اليوم بثلاثة أهداف لهدف أمام نيوزيلندا، فيما سبق ذلك تعادل الرأس الأخضر مع الأوروغواي بهدفين بمثلهما، وبلجيكا وإيران بصفر من الأهداف، واكتسحت إسبانيا السعودية بأربعة أهداف صفر. وبذات النتيجة تفوقت تونس على اليابان، وانتهى لقاء الإكوادور مع كوراساو بالتعادل الأبيض. تشوكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرق تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد العام 2026. وأعضاء الجمعية الوطنية يستجيبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا في جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي. وحفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء

أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في التنسيق والإشراف العام عثمان آدم الدود، الإعداد والإخراج مصطفى بشار محمد، نشرة قدمتها لكم الزوارة نور الفائق بمشاركة شوكبي جابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية والتي قدمتها الزوار النور الفائق، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة. متابعة سعيدة، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين برنامج ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، اليوم جينا لكم بموضوع آخر جديد، والموضوع ده كمان بيتكلم في الصعوبة ولا حياة ولا معيشة أنا المرأة التشادية، بالأخص المرأة الضعيفة وبتفرش فوق السوق بتساوي، يعني كيف صعوباتها وتعبها ده نسوقتي كيف كي إشان ما نقدر نقول منها نهائيا، لكن ننطوها الاستراتيجية كيف المرأة دي تعيش بإيالة، لأن الأوين ده القادم في السوق ده أكتر كي وهدين ده أرامل وهدين بناويد وأتامة. والحال آخر ما فيه قال لنا المثل بكلام العرب، السوق ده هو قدها النبي، أي نادم ده هو باكل فوق، القادر والدئيف كله هو باكل. لكن المسألة اليوم بالحين كي مهم لنا ده، بالأخص المرأة التشادية والمرأة الأرملة. دخل الاستديو معانا السيدة حجة أسماء قاسم، ونقدم لها السؤال وهي كمان يعني ترد لنا، ومع سوا ومع كل المستمعين حنانا ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، نساعدوها لأخوتنا ولبنيتنا اللي بتساوي في السوق كيف يعني تمشي حياتها. السلام عليكي.
3: السلام عليكي حسنية.
2: شكرا، كل ما أزمناكي يوم ما خبتي، والكثير قدمتي، الصحيح أوريتي، المفيد قدمتي. اليوم ده ندور نقدم مليكو سؤال فيما يخص بنيتنا وأخوتنا، وحتى إحيانا نقدر نقول أمنا، كل فرشين فوق السوق وبيساووا بالبين بلغوا رزق اليوم في اليوم، لأن قال السوق ده النبي. لكن الأمين وهادين ده بالحين عندهم صعوبات، وكيف نساعدهم إشان الصعوبات هنمدك يخف؟
3: والله يا حسنية اليوم والله السؤال كده مهم لي مرة، واحد دخل لي في قلبي، ما لا تعرفي أنا قاري جنب السوق، أم بس أنا بلدوني كل فوق أجس كل قاري فوق سؤوب، أنا السوق ده أنا نعرفة. والله يا حسنية حسا أنا شفت ده اليوم صحيح، ميري قما تتردون قري دور شاري يأدلو تأديل رول هنا، ميري ذات ما يدور النظافة، ميري دا يدور النظافة يشيف بكان يقول خليه خلو دروب، لكن ناس دا شنو خلام الأوين يقول في شاري دا سوق ولا في شاري، سوق دا ما في سوق داخل. هسا الجاب لنا المصيبة دا كله دا اليوم سوق كبير دا، زمان دا عنينا نعرف سوق كبير دا، هنا خمام هنا أكل، أكل دا خدار لهم بصل دول، سوق دا ما عند أي شيء إلا ده بس كشيء كتجيب هنا ده تلقى جداد سوق ده بنظام، نظام ده شنو حس سخلة ده معلقة يقول له سخلة ده، سخلة ده زمان ده خلة ده في سوق وهيدا خدار كل سوق وهيدا، جينا وقت خمام كله مخلبط، حس سوق كبير ده كان دخلت فوق ده شغل هنا أكل ده أن كنت تلقى واحد ولا اثنين في مية بس، كل كشغل شقة في سوق ده مش المراكيب تاسات خمام وادينا في سوق كبير ده دما بكان أنا سوق كبير اليوم تدوري شغل واحد ده تهاوي كتفتشي ده يعني اسمه ديزوردو
2: بكانك ما بنعرف،
3: بكان ما بنعرف زمان تمشي يقول ده بكان أنا ناس بصل دول ده بكان أنا ناس لحم، حس كله شغل ده يدور النظام. وبالأسف حسني انتو قاعد تشوفوا هالراي بس بنات ده أوين ده قاعدين في شعري ده، لا لا لا لا أنا مشيت أوبيتال كلامي ده ألم ماشي قريب سنتين ثلاثة بني أنا أختي ولدت في ماترنيتي ده بس ده جيت ساعة أربعة أنا لقيت أوين بنات دقاق قاعدين في السوق خلاص جاي يدلخوا مامو وعندهم إيال في دهرهم
2: ساعة أربعة صباحا،
3: والله ده بنات دقاق أنكون وادي عند أربعين سنة ما في عشرين خمسة دول ثلاثين دول عشرين سنة دول من يوم هذا شغل ده توشي أنا مرة واحد وما عندي حلال، نتأسف أول بأول الأوين شباب أنا أوين ده كله هسه في تعب تعب في تعب يجو أربع ساعة أربعة ترى في سوق ده يقول شبتين في خدار ده وبتان آخر فراسة ده تشيفي قابل تردوم وتردين الحصة ده كمان بيجي جراف ترجين الحصة قاعد تردونات في الشوارع ده نقل دور ينظموا ميري ده والله ميري عنده شغل كثير بنظمة خليه يتفهموا ما كوميرسان ما أوين ما الناس القادم في شارع سوسيال ما ده والله ده نادو وايدة كم ما مرق برد فنجان شاي ده ما يشربه أنا ندور نفهم كي
4: مجبور كي إلا يمر قبل
3: ناس ده كده قاعد تردون ده إنهم بكان قاعد يودون ولا يتردون يمشي يقولوا في بيت بس ده شغل السؤال قانا أجيب يتردون ده يودون وين وهم كي أول يوم القادين ده ميري سي أول كله قاعد ميري ناس شفتين في شهر ده كله كما قاعد يشيل منهم دروا دي بلازوا نارو كان قاعد يشيل دروا دي بلازة ما تقول خلاص أنا قاعد كدر بطني يتردوك ده ولا تعرفه كم بجيب تردوك كله أوكي ده شعري خليه يتفهمه خلي الشعب وميري ده ميري ده كله شعب شعب كله ميري حكومة كله شعب كلنا كسوا ده هاي أنينا بكان ده انتو ده يخطو بمفهمة بكان ده وتودونا وين ينظموا لهم بكان يودون فوقا
4: قبل ما يتردون ينظموا لهم للبكان
3: وبكان وادينا في سوق ده ما بلاسة كله خلي الناس الداخل في سوق كان ما بلاسة ده خليه هولوم يقول لهم كي انتو رد بكانكو كي ودول انتو كله تمشوا بكان كي كم انت جيتي في سوق كله تقول أنا ندور عليهم شغل مش الكده تمشي ديركت عارفي بكانا عليهم والله في سوق شغل التدوري ده ما تعرفي بكانا كله
4: هاوي جي كيبس
3: الفوكش ميري ما شعب خليه فهم الناس وادين هاسد شفيم يقولوا في سوق ده خليه ما أوين أوين ورجال مقولوا ملقا يقولوا ده بس يكفوا فوق أجرابيت يأكلوا يالهم يودون في قرائب بقروز ده بشوكولا شيئا شيئا بكان وايد ده نادو وايد ده يقبل يجي ده ما يلقى ريال كله يحمد يقول أمباكر أمباكر ده كان جدا يلقى كان ما ليقى كله جا ده أنا نشيفة كي بقول السوسيال ده إنش وكي تدور تترد ده نادم ده تقول نادم ده هو قاعد تاجر تردت ويمشي يقعد وين ندورة كده سؤالي ده يمشي وين خلاص بكان الواجب هما يقعدوا فوق ده الناس شالو هسا سوق كبير ده نوري قنقر كي كيف نادم إنتي إندك موين إنتي قاعد في بيت قال إنتي دكان في سوق قاعد أجرو مالا إنتي إندك مالا دكان خلي يمشي الريسانسي مغازي داخل ده يفتشو سيادة سيادة إنتي شغل بس إنتي نادم واي خمام ده كله وتشيل لنفسك ده ما أدي ده واحد سؤالي واليوم ده جميل ده الناس أملوا أملوا ده شنو ده إكزوري رال ناس من كدادي جو
4: يفتشوا
3: ناس جورا ندورة الدولة خلي تسأل كي ريزون كي ناس ده جورا كي بس جورا دليل الخليه اللي تم دخليه يفتشوا المرض ده يدعو والله زمان ده نادم برا ده كان تنتيش ما يدور انجمينا واسا ما خصوبين يجو
4: وزمان ده بس هل الأوين كي بالأكتر كي موغورو في سوق بيساوغو
3: الأوين في سوق ما بيساوغو وبنات دوغات دهابة 14 15 سنة ده وخط ده هم في الأكل ما هم قاعدين يبقوا خدامين ده ما في اليوم ده بنات دوغات بس قال جورا قال قاعد يفتشوا خدمي كلام ده ما نفتشوا غارة كلام ده كما فتشوا غارة كي دعو ده إن ده لنا خير نوريكي حس ناس قال ناس أنا كرادي اليوم ده شغل بس تقومي بس تشيفي بس ده ديبارتو تمشي ولا يا تجي هني على تجيل دول الدنيا انكسرت في لبر هيل ده ريزون هو خلي نوريك إكزور يورال ده أنا مشيت برا شفت ترى نارمي هرت زرع أي زول بل بس خلق بس يقول هو أوفره يجي هاكي مقدر تخليه بكان ده ولا ما تخليه أنا مشيت عليه جاي دريب أنا جلندن لقيت نارم وايد قابي إسبيكير إذا قطع حتى بصور راكوبة صور راكوبة بس جهة كومو وكسروا راكوب ترى ما نبى الناس ده جاي لنا أنت تلبس لك التاني تمشي دون حس ده بس دايا خيلة ودايا خسوق أي نارم كان جرا يقول ده أنا نقد في سوق إشنالك ميري خليه يقعد تيجي يفتش هلل يدسكيته لكن ما يطردوا ناس مشي للكرا وما يكسروا ناس مشي للكرا
4: أخص الأوين الأوين
3: الأوين الدقاق هو بنات دقاق شباب مشي الكبس وقاعدين بقودوا ده هم ما يدوروا يقعدوا في بيتهم يربوا إيالهم يقعدوا في خشم دروبهم هسا وادين ولا أتاما أساني وادين ده أبهاتهم قاعدين والأبو كله هو كله جرى جابوا فتش كمالي كده انت الأب تفتش وتلموا وتأكلوا إيالكو خلي إيالكو انتو كي تأكلوا شنو تعيشوا كيف بيت ده تأجربة شنو بروبليم هل هسا قاية حصل ده سوق كبير ده ما سوق أنا خمام هسا قاية فوق ده كان يتردوا ناس يا أدلو شاري والله أنا داكور لكن يودون وين وبركوا أول ده خصو ده فوق الناس ده قاعدين شالوا منهم تاكس وهسا يتردون ده يمشي أقول في بيت ولا يسو كيف بالأسف أخوتي بالأسف خليني فهمه نادم كي ما عند الدروا ده هو زمان ده نادم كي مشوتين كله في شاري فيه مشوتين كله عند كابانو تعرفي كابانو هو المشوتين كله يريسو ويقول مشوتين يخطو يداو يأكلو يشربو ألم أنت بأقول لك بس بسوق مشوتين ده تشيل خمام كمان جاري في شاري قال ميري جا تاردو بهني مشيتو بكون جا كمان ميري جبر منكو سيديات دول رجو كده كيف بالأسف خلي ما يلبو بالدولة خلي ما يلبو بشرفنا خليني تفهمه شكرا خلوا الناس ده من أول قعد وشعلوا منهم تاكسنا هسا إلتك إلا يقول يتفهموا مام يلقوا لهم بكان ينظموا هسا شفي أساني سوق دم بنا سوق دم مشاكل ده أول بأول ده سيادة سوق ذاتة ده سناس ده ويقفوا بجوسيس قبلوا ده كيف كبارات بس يقبلوا ما نعرف واي كيف ميري جاي غنغس قسما لناس ده انت تجي ده داق المغازانة فلان داق المغازانة فلان انت رمك شنو بيا مغازان
4: ما هم الأغلبية كمان أسا مثلا الأوين البقود فوق السوق بيساوه ده وحدين ما عندي مجال
3: لا حسب أنا السوق ردم بيدا هسا السوق ردم بيدا يوم تردمنا ده الصوم داخل لأنا جدا لقيت أنا هلو لي قلت أنا هزا قاعدين في شهري بركة لكن واحد مرقت أنا سألتها قلت أنت قال هسا الزبائن كل ما يعرفوا بكنا
4: أسباب هم من هاولينهم ده
3: أول ده يوم جاي هولوا ده كل يدور النظام انتو ناس أنا مراكب ده كي انتو ناس تساوغوا يخطوا لهم بلاك ينظمون ده
4: عشان يوصف لهم المحلات
3: ده كمشي جد انا ندور بكان انا نازل بساوغ كده يقول لك امشي بشاري ده كنجر بهيني ده شنو ده هرانا ما لما ننظم ده انا كلامي ليك شكرا هسه جاي سوره بلا نظام ده ما سمي خليه ينظموا كان يودون وين كله يقولوا لي انا بكان الكده سياده الصلاه بكان الكده سياده الك بكان الكده ده عند نظام وتريدين ده الحلقه بتعرض له ده ما يشابي انا نقول الا يتفاهم ويقولين بكان
4: والحلقه شنو يعني للمرأة التشادية المسكينة اللي بتساعد في السوق ده شنو كي حلالاكي نلقولا
3: حلالا ده ما داكو قريتا لكي ده قلت لكي مرأة تشادية بس ساعة أربع ساعة خمسة هيقاري في السوق ده التعبان ده ما إلي ده ما تعبوا التلاتين سنة ما عندهم والله أنا بيتي في أنبسانة ده قاني شوفهم قاني هندهم الحلال ده مش الحصة كلامي ده يلقولين بكان ينظموهم لا السوق بس خمام دول الوادين المعنى السوق كبير بس يفتش رو بكان هم اللي يدسوه يلقوا لهم بكان لكن للمرة التشادية ده
4: يستروها فوق
3: خليه يستروها بتعبا ده وبتاني تردوها ده شغل ده قاسي ده
4: مؤسف
3: وأخد والله ده كان الشيفة ده بالهين قاسي ده وخلي المرة التشادية مش ناد واي بإيالة الرجال ذاته كده ديزور دور اللي بشوفه بدور بسوه ديزور دور ده هسا خمام ده ترجينا شغل هسا قاية يفعله ده كما حسيفة ده خير نادم كي كان جيتي تتفهمه ده كان تقتل كل يخصي تقتل سي لكن كان نادم بس إلي ناس بس أنين من بيننا قال ميريجا خلق بقو مش الإزرائيلة ده كيف كلام ده مش كده الناس ده إلي يتفهمه ما والمرة التشادية ده أنا أسمى دي حياتي مدد حياتي كله ده إلي نبكي للمرة التشادية ونقول المرة التشادية خليه فتشوا لها بكان كي خاص كي
4: شان يريدوها
3: شان يريدوها وما إلا تجي بالساعة أربع ساعة أربع نقول جارين قال ندوروا في قدرون نقول قال تدوروا بكان أجل تجي تقول دقلوا يجي ساعة أربع تعبانين شغل ده كيف وخلي الدولة تفكر اكزوري رال ناس القاية جدا يمرقوا المرض ده كان مالي جيترا كان هو كانسير كل تداوي كان مرض ده شنو كل تداوي مين قارا خليه داو مين قارا ده ألم موقتنا برا ده بيجي قاسي ناس رجال قرزم كيف ده أشرة مرات نقول يلبس ولم تاني كيف بس قال هم أوفوري كيف بس يتعرضوا ناس يوامات هناك نماشي اللي جيتا ناس كيف قال هم أوفوري وقف على أوين أنا هود قال هم أوفوري لقاية ينتم قرز أنا ويجيب دارتم أنا بس دارتم قلت أوفر يا رشون هود قاية في بار وشعلوا وقاية تشاكم شنو فوق في ستادير خليه فتشو لنا حلال ناس كبس يلبسوا كبس قلت اللي بيستيني وقلت ما أنا عارفة يعطي يعطي دول يجو قاية حددو ناس ويشاني لاي مقرس خليه خلونا نقودو تشاديين وحسنية قبال نوريك شغل واي مشكلة أنا تشاد ده كميل نال واي بس سيدر مغازا سيدر دا وإند دا شغل دا مشكلة أنا نوريك مصر واي في دواسة تسع شهر مشينا نيجيريا ناس ده وقتين قاعدين مشينا ده دلينا في اوتيل ده والله نكلم خلينا مشينا دلينا في اوتيل ده مرة واحد قاعد في خشم اوتيل تاسات على بروب نال واي منينا قال حاجة اسمع قاسي قمي امشي انت تكلمي كلام هوسة ده امشي لما ده بي لينا ايش معاملة ايش على بدن خمامة ده نديف اجباني قلت سنة جيت بقيف لا سألتها كلام لا بكلام هوسة قلت انتين ايش ده بكم شارت الزقالة ليه الايش انتني بلا مولا انا كلام لا قلت لا انت انتي ايش دعنتي تني بلا مولادة قال مولادة ستة شي قال انينا هيني ده انتي تساويك ايش ودي تساويك مولا
4: مفاهمة عن بيناتي بدي كل تكسب ودي كل تكسب
3: تكسب ده كل تكسب قال قالت ليش مديدة بحوصة بقول كنو وصفني قال دي ما ستة المديدة مديدة رما عند سكر تبي مديدة وتبي سكر تسبي فوق ده اي زول هاتو علم
4: انينا سيد المديدة بكسب وسيد السكر كله بكسب
3: اليوم نكلم بهستوري فوق ناد واحد بس مديدة ايش سكر مولا
4: كل إلهي
3: خلبي ترى مدى الجبل بوفرتي
4: أخوك ده بطل ما بلغى الواحد
3: أخوك ده بطل ما يبقى إنجي وهيدك ده أنا كلمت ألف مرة وبيدكو كمشو قاعد في سوق تيب وما يلقو شيء كما ميري واجب لين فراسهم ولا يتأبو شعر ولا يتأبو مرة تشادية نادم كي حمد ولا دورة المباري ولا دورة وطير ولا دورة كليماتيزير ولا فانتيلاتير اللي يقود فيها الرأي بس ده ويجي ربي إيالا ده خليه يفهمه
4: وشنو يعني
3: ده تأب
4: كلمة كي أخيرة كي تخنع للمرة التشادية وشيء كي تسبيرا يعني
3: المرة التشادية ما إلا نقول لها برافو مرة براف نقول لها ألف برافو اليوم أوين ده شغل الأوين كربو ده ألم أوين كربو شغل شيب كبير وما اليوم ترى زمان أمهنا ده كان وطا خريف في لانة ده في بيوتهم داخل أمهنا ما عبيس كله دي إن ده شرموت نبيه في داخل ترى وكت القاسي ده بساوه ورا ده خلاص وكت الجاء أبري ده أوين بسو غلاسون أوين بتاجرو هو مرة تشعالية ده مرة كفي الدنيا في العالم
4: مرة تحرك
3: مرة تحرك بكلام نصارى بقول إلي السيمبول سبيت ما إن ده مرة إن ده نوروة سيمبول هنا إنيتي ده ده مرة نقول ليل مرة تشعالية نقول لا برافو الله يزيد في شجاعته وخلي ما يتأبوه خلي ما أي نارم يجي مرة بس يخد تلاتاسة تجري دك دك في شعري ده أنا كنتر خلي الأوين ده يعني يخطوم ده يقولوا لا مرة يكرموه مرة ما قاري في بيت أوين ناس أما هنا زمان ما هابيس أبهانا بس بجوب لهم كله قا يكرموهم قبل ألم أوين هم سيارة بالتعبانين وبتال ما يلقوا راسهم حسنية الله لك ده تعالي نومي ما يفي أنبسانا ونمرق معاك بساعة أربع ساعة خمسة أمشي شي في مرة تشارية كيف قاري في السوق وقتت دونك فرانشما ده كلامين نكلم ده قانا أدرسي لي ميري الأوين ده أخواتكو أمهاتكو أوينكو اتفهموا مام ما تتردوم ما تأزوم
4: شكرا
3: دول ده بس رقدتوا في بطونهم تسع شهر وردوكو كرموهم وكم شغل بيجي لهم تقيل كله أرفقوا لهم ريدوهم والله يكتب لكم الخير
4: شكرا
3: والدولة كله خليه يفكر كلامنا الأوين أوين في السوق ده أوين ده بطانك خليه ما يتردوم يلقوا لهم بكاني على النظام ويتفهموا وما أوين ويهدوهم أوين ورجال ميري خليه يفاهم ما شعب خليه ما يبقوا أدو ألي ما سمو بقوا إنمي خليه ما يبقوا إنمي
4: شكرا
3: وفي بكان ده يالد وادين جين ديبلومي ما عندهم شيء كله فكوا لهم بكان كله أصلا يومين ده ماشي كسره قال ده يخو شاري هو شاري ده إن ده شغل آخر فيه يأدلوا ما هم من دول ده
4: شكرا شكرا السيدة هجية أسماء قاسم لكن ما يكون آخر مرة إن شاء الله نتواصل فيما يخص برنامجنا ونقول كذلك شكرا لكل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية نذكر المستمعين خدماكم هناك في مكنة الفن أنبته أنجيل ونظم لكم أبكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد قدرين تتصلوا معنا اتصلوا بنمرة التليفون 95 45 26 28 وستين متابعة سعيدة بباقي برامجنا
1: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: والدلوان الأباس يا ترجالة مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم يا ترجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم يا ترجالة ألهم يا ترجالة ألهم يا ترجالة سيد دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة. I'm going to

0: عم سيفات كيزغرضي بيدلنا كيزغرضي زراكول اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كيزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك صبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكلي ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالا ابكر والالي دول رجالا كان مبلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كان من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجان قل لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة حسنة ولدتهم التجاني دول رجالة جات رجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنى سنة البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة جات رجالة شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نالبلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنة دنة والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما بيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا ضربت الابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت الابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت الابل ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت الابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسن ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنب دل خليل النيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجمليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي ابن قريان والمهم اتكاك دري سدوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض ما جوت ملا بنسى علي يا الخدر دون خليل منجا
1: يا الخدر من بمن
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمين بلا ما تقنو دول خليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دل خليل مجالا لرمضان صلى كاك الدوان ضرب تراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللي آمد ليا ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

طاب الماجوت ما بنسى قلب الماء اللي البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجرده من مبخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عصر كردسة الولد اللي نتا في زمان ندعى فأعطى به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش باري جلاتا قمريطا بايري انا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القمة بياشيبي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما داقو از الشراب سلطان التجارة لما لنبكى بالما نبلاك قال ادي مرقو على جنوس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مرقو از الشراب بلا مالي والمم اليوم انا بكى من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقة الاجمرين والمعلم خلي ادي مروقة از الشراق انا بكى لهم كامل المعنى بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكيتهم من ربنا خلقك كم من يالطورة على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا يال ما نامي اليوم يال ما نامي الرافق يا الداري انا يال ما نامي اليوم انا يال ما نامي

وسيارة سمعت رجعت في كل مكان. نوقف الفنان الكبير عيسى موسى عشان أبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم أشياء إدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أجري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. السيد محمد آدم أبكر عند تيرين في كاتيه دي جيل القدوس سيكسيون دو إلو سوسان دوزنف لو كات عمر أبكر عثمان عند بكان في كاتيه الرنجاجي سيكسيون 1 إلو سيس لو 27 موسى آدم هارون عند بكان في كاتيه دي جيل القدو سيكسيون 2 إلو 55 لو 9 هنا في ناسين محمد داود أحمد كارتيه مشاغة سيكسيون 2 إلو 53 لو 25 أحمد محمد تهلو كارتيه مشاغة سيكسيون 2 إلو 53 لو 24 هنا كمان في ناسين دائما كارتيه مشاغة إبراهيم عثمان نساكن كارتيه مشاغة سيكسيون 2 إلو 217 لو 13 خديجة موسى محمد عندها بكان في كارتيه مشاغة سيكسيون 2 إلو 217 لو 14 هنا كمان في ناسين محمد إيسا كارتي أبورجا سيكسيون 1 إلو 59 لو 25 أبكر إيسا أدي كارتي أبورجا سيكسيون 1 إلو 59 لو 27 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية فرع لينيا لفلاي شارب أقرمي بطلبوا من كل العلماء والشيف دي كانتون كل الشيوخ كل البلامات وكل المسلمين والسكان من المنطقة خليه بسووا دعوات وبقروا قرائين عشان الله سبحانه وتعالى بيجيب لنا الخريف الأفضل والمبارك. نكرر المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية فرع لينيادة في ولاية شارب أقرمي بطلبوا من كل العلماء الشيف دي كانتون الشيوخ البلامات المسلمين والمسلمات والسكان هنا الحلال خلي بسووا أدعية وبقروا قرائين عشان الله بيجيب لنا الخريف المبارك. بلاخنا فرحة محمد أبيسو في ندمرمة لو الفرحة مبلغ لكل البلامات كل اللوانات كل الشيوخ والأهل البر والداخل وناس الإفه اللال المجاورات بعروسة الببقى يوم الأربعاء عن بكرة والعزومة يوم الخميس في ندمرمة هلة بلامة عثمان نهارونا كانتون مدياغو. نكرر محمد تابيسو في ندمرمة لو الفرحة ببلغ لكل البلامات كل الشيوخ كل اللوانات وكل الأهل إني كانتون مدياغو والأهل البعيدين والقريبين ومختلف الحلال بعروسة الببقى عن بكرة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في ندمرمة هلة بلامة عثمان هارونا كانتون مدياغو. غركو إدريس بلاما أحمد علي جيمي علي أبكر إدريس عبد الله بكر آدم أجد بركة ورشة لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل البر والداخل الناس الإرفي بعروس أنا ولدتهم موسى إدريس على روس سكون عن بكر الثلاث والعزومة والختامة يوم الأربعاء عن بكرة في أمبين عرفة هلة بلاما أحمد علي. نكرر غركو إدريس بلام أحمد علي جيم علي أبكر إدريس عبد الله بكر آدم أجد وبركة ورشة لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بعروسنا ولتهم موسى إدريس العروس تبقى مباكرة الثلاثة والعزومة والختامة عن بكرة يوم الأربعاء في مبين عرفة هلية بلام أحمد علي. نواصل بالبلاغات. بلام إلي عمر حسيني كويا جبرين عبد الرحمن مرحال حسنة رخيص بشارة بوب عبد القادر حسين عبد القادر السائر عبد القادر الرئيس فلج بيسي حسنة دونغوس الشيخ رمات يونس شيخ أبتشنغارو أجيت علي الضيف عمر الإمام محمد بشارة دنا هارونا جيمي دانجي غومبو علي رمات هارون معلم محمد أبن نيت شيخ آدم مرحال إيمة مينيمي محمد آدم رمات إبراهيم منقى أحمد نايم آدم دقوب بكر خرسة عمر
عبد القادر رمات إدريس، علي شاكوش، موسى رمات، عبد الله كبير، الحاج عمر النور، بلام النور إبراهيم، جدة علي، معلم إدريس آدم، شيخ علي جدة، رمات دنا، الحاج سيني أحمد، الإمام معلم، الإمام مرحال، السائر الرخيس، الغالي محمد، بلام دقشين، عبد العزيز آدم، بلام رمات حسيني، بلام أبو بكر سلم، بلام الدوغال التوم، بلام قينا عبد الكريم، البشير عبد الرحمن، بلام جدة جرات، بلام إدريس جدة، بلام بشارة جبرين، بلام عمر كيسونة، بلام محمد عمر، بلام محمد عبد الله، بلام دنقس جبرين، بلام جدة دوغال، بلام دنج إبراهيم، معلم جيمي عمر، بلام جدة بشارة، بلام حسيني بشارة، بلام علي عمر، بلام عبد الرحمن هارون، الحاج هارون أبو إيوة، شيخ بشارة سيد، بلام جبرين إما، بلام الحاج أبو بكر، بلام محمد الضي، بلام فكي قدوري، بلام محمد كلتا، الحاج عثمان مؤمن، بلام عمر محمد، شيخ أبو خريس مؤمن، بلام محمد جبرين، شيخ إيسى جدة، معلم حسن مهمت، بلام هارون الجد، شيخ حسين عبد الرحمن، شيخ الفاصل جدة، بلام عبد الرحمن بقاسي، شيخ دونقس رمات، بلام عبد الرحمن عمر، بلام بركة محمد، بلام عمر رمضان، شيخ جبرين آدم، شيخ خالد بشارة، شيخ جدة قورة، شيخ مؤمن طاهر، شيخ حسيني ملمة، القوني عبد الرحمن، القوني حسن عبد الرحمن، دوبيتي إيسا حسن آدم، السوبرفي عمر ماي، دليجي دنا مؤمن، عائلة أوتمان كجامة، عائلة الحاج جدة كنار، شيخ توم آدم، اللوان جبرين إبراهيم، ديليجي إبراهيم، معلم حسيني عجيت، بلام جدة خواجي، بلام عبد الرحمن داود، بلام محمد أمسمك، فايو كفترة، بلام آدم عبد الله، عبد القادر جيمي، بلام هارون يعقوب، بلام دونقس الفار، شيخ إدريس بكر، بلام حسنة أنجبا، آدم كوباشي، آدم كوداشي، دليجي فيصل جدة، دليجي عصب الله عبد الكريم، الوكيل جبرين، اللوان محمد أحمد آدم الجد، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم ورفيقهم بلامة عبد القادر جبرين، مات أمس في الليل ليلة الاثنين، وسرى تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في هلة دقوي الله على هل الله صبرهم ولا مرحوم، الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. بلاخنا ودار الحاجة جدة بفتش ولد عمر، الحاجة جدة الولد عنده 6 سنة، مرك من البيت من يوم الخميس من كارتيه فرشة ظرف، ويحسب كان ما معروف، والولد ده لابس ليه مرباية غبشة وعنده ليه ورقة في رقبته، فبطلب من أي إنسان اللي جي أو شافه أو كراه في بكانه خليه يوديه بكان الشيف ديكاري أو البوليس القريب ليا، أو كمان بنادم في نمران التليفون 66-08-301-601 تيجو 92-10-7-34-20-6. نكرر الحاج جدة بفتش أولادة عمر، الحاج جدة الولد عنده 6 سنوات مرك من البيت من كارتية فرشة ظرف، ويا حسة ما قبل وبكان ما معروف، لابس ليا لباس أغبش وعند ليا ورقة في رقبته، وبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كراه في بكانه بودي للبوست البوليس القريب ليا، أو بودي بكانه الشيف دي كاري، أو بنادم في نمران التليفون 66-08-31-61 تيغو 92-17-34-29. الولد الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. كمان بلاخنا ودار عبد الله محمد بفتش بنيته خديجة آدم محمد، البنية دي عندها 12 سنة مرقت من البيت من أمس الأحد الساعة 12 مدي من ديجيل سيالاي، وما قبلت البيت، وأما أسماء نورة عمر، فبطلب من أي إنسان اللي أو شاف كرب البنية خليه يوديه للبوستن البوليس، أو بناديم في نمره أنا التليفون تيجو 92-40-0009 تيجو آخر 92-36-48-37. نكرر
عبد الله محمد بيفتش بالتختة خديجة آدم محمد البنية دي 12 سنة مرقت من أمس أميدي من كارتيه ديجير سيالاي وبكانا ما معروفة. بطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرواها في بكانا خليه بوديها للبوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نمرونا تليفون تيغو 9240000 تيغو آخر 9936-40837. البنية الله يقبلها لأهلها بالآفة والسلام. الساعة 7:01 نمشي لمكنة الفن بعد نلقى أغاني وبعد نلقى الدعاية والنشرة الدارجية كابي التكنيك.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين وسمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دندن الألوان محمد أحمد أنا مجيد في أفرق نفس الساعة في راديو تشات. نشر الدارجية المسائية هنا اليوم يوم الاثنين بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات أجزاء المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من المشيئة ونشرة طوالي نبدأها بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قام بزيارة مفاجئة اليوم للأبونا هنا الإعادة انطلاقها الجديدة القاعدة التبنية السام بي اس بدأ عشان يشيف الخدمة ماشي كيف. وشارك أمس كذلك رئيس الجمهورية في الجائزة الكبيرة انت الجمهورية في ميدان هنا سباق الخيل كان بقت في هلة أفرق. ولا دي بدايات اليوم نادر الوزير هنا الزراعة كيدا بلاد فيما يخص تطور هنا الزراعة ويجهزوا للحملة انت الزراعة هنا سنة 2026-2027 وشرون همبولات القاعدين بنواجهها في الزراعة في بلدنا الجادة. 103 من الأساتذة الباحثين كرموهم اليوم في حفلة كبيرة بقت في جامعة أنجمينة دبعت ما يلقوا درجات من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. للأناويل في نشرة تلقوا أخبار أخرى. قام اليوم فجر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قام بزيارة مفاجئة فات شاف البنى للإعادة الصحية القاعدة تبنيها القاعدة تبنيها الصندوق عن الضمان الاجتماعي السام بي اس. الزيارة دي جات ضمن الزيارات القاعدة بقوم بها رئيس الجمهورية كبير الدولة عشان يشيف كيف المشاريع انت البنى ماشي وشنو الصعوبات الما بتخلي البنى يكمل وعند سنوات قاعد في بنى دائما. رئيس الجمهورية وقت وصل كان زار كل البكانات انت المباني والغرف والمكاتب وسمع شروح مفصلة من المسائل. وبعد رئيس الجمهورية طلب من المشرفين لازم يشوفوا الخدمة دي عديل ويحترموا المواعيد اللي بتخلي الخدمة دي تكمل في وقتها. وبعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قابل في مكتبه في قصر دوماي الأعضاء عن المكتب عن المجلس الأعلى عن السلطات التقليدية. في المقابلة دي الأعضاء كان عرض للرئيس الجمهورية كبير الدولة النتائج انت الخدمة عن الدورة الأولانية انت المجلس عن سنة 2026 وكذلك في المقابلة حجم آية في الخدمة القادمة بقوم بها بالنسبة للتوئيه انت المواطنين ده بخصوص السلام والاستقرار والمجد السمهم بين المواطنين. خلينا نسمع نائب رئيس المجلس الأعلى عن السلطات التقليدية محمد تفضل مكال كان أكلم بعد ما مرق من المقابلة.
2: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضوا في عمالة ما لمينا معايا جينا بنقدم له الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة ترجى مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة ودنيا تخصنا نحن كشيوخ تقليدين طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوه وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وعيد وأدانا بعد التعليمات وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
1: كذلك شارك أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو في سباق كان الجائزة الكبيرة انت الجمهورية اللي كان بقت في ميدان سباق الخيل في هلة أفرق. زميل تجاني سرمات يورينا بالتفاصيل.
0: وصل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو لميدان هنا الخيول في هلة أفرق لاقوا المسائين الكبار هنا الجمعية من أجل شجعين وحسنين

0: إسرائيل الآخرين. في البداية أشال الكلام رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس، شكر الوجود أن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس زي بتنو في المناسبة الكبيرة. بعد ذلك الوزير مدير المكتب المدني في رئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح أنطى أنفلوب باسم أن رئيس الجمهورية ودفق قروش بساوي 50 مليون هنا فرانك سيفا من أجل الرياضة هنت الخيل في تشاد. بدت المنافسة رسميا في المستوى الأولاني وده باسم هنا جائزة الشيوخ التقليديين، خصصوها للخيول المرة واحد ما شاركوا في السباق، وده فازت فوق الفرس زمزم دلوك. وفي المستوى الثاني شاركوا خيول آخرين وده باسم هنا رجال الأعمال. وفي جائزة تانية باسم هنا الحكومة، التنافس بقى أن بين 7 خيول، والجائزة جات من نصيب عن الفرس كانم. وكلي الجائزة الكبيرة، رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو هو بسلم الجائزة انت المسابقة الكبيرة، وقدم شكر للأعضاء هنا الجمعية القاعدين بشجعوا وبحسنوا السباق عن الخيل في تشاد. ومعروف الخيول من التراث الثقافية والتقليدية في بلدنا تشاد من قبل 63 سنة، وهي مسابقة مهمة للإنسان التشادي. رئيس الجمهورية طلب من رجال هنا الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية قال بيساعدوا الجمعية عشان برفعوا المستوى هنا التنافس في الرياضة الوطنية. المشاركة عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو في السباق البقى في هلة أفرق ده بيقوي المكانة الوطنية، بأكد الاهتمام عن المسؤول الأول في تشاد بالرياضة التاريخية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في قصر الديمقراطية الديبيتيات اليوم فجر كان نادوا للوزير عن الزراعة كيدا بالا وقدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الاستدادة عن الحملة الزراعية سنة 2026-2027 وشنو الحكومة سوتها من جانب الزراعة عشان تنجح الحملة دي في كل الأراضي الوطنية. كذلك الديبيتيات قدموا لي أسئلة كثيرة فيما يخص الوضع عن المزارعين والهمبولات القادة تواجهها الزراعة بسبب نقص الآلات انت الخدمة والجفاف والتصخر والأشياء الآخرة المهمة اللي بتزيد الزراعة من بلدنا تشاد. الجلسة دي كان رأسها النائب الأول هن الرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد ودنجار، وده بحضور أمين الدولة في الأمانة العامة للحكومة ولا فنيين ولا مدراء القديم بخدمه في الوزارة. 103 من الأساتذة الباحثين كان كرموهم اليوم فجر في العاصمة الجمينة تبعت مالقوا درجات علمية كبيرة من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. المناسبة دي كان نظمتها جامعة الجمينة، وفي المناسبة كان أكلم رئيسنا جامعة الجمينة البروفيسور محمد صالح دوس حجار، قال التكريم ده مهم ده بالنسبة للجهود القادم بقدموها الباحثين التشاديين في البحث العلمي، وطلب من الحكومة كمان تحسن لهم الظروف انت البحث. المناسبة دي كان رأسها أمين انت الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي خديجة التبير، وهي ذات من جانبها كان شجعت الباحثين في الطريقة اللي سمع كان شالو وماشيين فوق عشان يطوروا بلدنا تشاد من ناحية التعليم، وشكرتهم بالحين في الجهود اللي قدمتها لخايت لقوا درجات كبيرة من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. بعد ما اعتمدهم وشاركوا في المراقبة انت الانتخابات الجزئية انت الانتخابات كان بقت في يوم 28 مايو 2026 المتحدثة خشم الكلام عن المنسقية انت الجمعيات الكاسيدو ماريا غاري كان قدمت نقطة صافية خبرت فوق الرأي العام من النتائج المؤقتة عن بئس انت المراقبة عن الانتخابات التشريعية الجزئية عن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كان بقت في يوم 21 يونيو 2026. خلي رصبة بعض من كلامها في مكروفنا راديو تشاد
2: الكاسيدو أنينا ودينا ناسنا قاعدين بشوفوا شنو البحث في تيران، والحمد لله ناسنا ردوا لنا الانتخابات ده بيجي بآفي والسلامة أبدا. الكاسيدو تشكر بوبيلاسيون أنا هراز البيار وأنا شاري باقمي وجو فوتي كم زي ما بقولوا في البلكلام نصارى لو دروا دو فوت ده انت أي مواطن واجب لك كم وقت الانتخابات ده تمر وتمشي تفوتي، وهم مقول الحمد لله ما قصروا زي ما أبسرباتور أنا كاسيدو ده دايما هي وقفة للفوق دانا انتخابات

0: itam shitishif shunu albabga fi terrain o humam kulu gabolo lena be natija da ku shokal labigi mishil dadana o sheki alfasil ki albigi fi terrain da mafi
1: السموتيو المتحدثة قشم الكلام هنا منسقين الجمعيات كاسيدو ماريلا جايلي برمان. الأمين العام النائب في الوزارة التلاصية العامة الدكتور محمد أحمد حامد رأس اليوم فجورهن في العاصمة الجمينة لدورهن التدريب كان صوت الوزارة في مجال هنا الرعاية الطارئة الورشدي سواء كان لصالح عن القيادة انت قواتنا الأمني ولا دفاع. خلينا نسمع نتابع التقرير اللي كان سولنا زميل محمد أمر إدريس.
2: الإصابات المرجى من الحوادث والعنف والنزاعات المسلحة والحالات الطبية الطارئة تدور رعاية سريعة وفعالة غالبا ما تكون الدقائق والساعات الأولانية حاسمة لإنقاذ الأرواح وتمنع كل المضاعفات والحد من الآثار الطويلة الأمد. في دا بقت الدورة التدريبية عشان يحسنوا جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين في عناصر قوات الدفاع والأمن. قال ممثل مدير قسم الخدمة الصحية العسكرية والعمل الاجتماعي الدكتور بليز إلينيا قال الدورة التدريبية دي هدفها عشان تلبي احتياجات المشاركين بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين عشان يقووا من مهاراتهم وفي التقييم السريع للناس المرضانين اللي عندهم احتياجات خاصة. ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور باز ليكلوس قال الدورة التدريبية دي تزود مقدمي الرعاية الصحية تزودهم بأدوات عملية عشان تحدد حالات الطوارئ وتحدد كذلك الحياة بسرعة وتثبت حالة المرضى وتنظم جيبينهم في الحياة انت الظروف الأفضل. كلل الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد وضح بكون جودة انت الرعاية الصحية الطارئة تكون أولوية انت النظام الصحي وده الشيء اللي بيقدم مهارات الخدامين في مجال انت الإسعافات الأولية لقدام. نذكر بكون الخدمات انت الدورة التدريبية تستمر لغاية يوم 4 من شهر 7 الجاي.
1: بمناسبة عن اليوم العالمي عن الموسيقى الوزير عن التنمية السياحية والحرف اليدوية بكر روزي تقيل كان قام بجولة ودعشان يشجع الفنانين القادين هنا في العاصمة الجمينة وبدأ الوزير الجولة هكذا بالدائرة عن سيزم أرندسما الوزير عن التنمية السياحية بكر روزي تقيل في أثناء الملمة مع الفنانين قدم لهم رسالة. خلينا نسمع بعض من كلامه في الميكروفون هنا راديو تشات.
3: ما بس فات على ميزيك لا أنينا ندورون ورو الميزيك فيكتر هنا كوهيزيون سوسيال هنا تعيش السلمي بالميزيك ده نقدر نودو رسالة كتير وأنينا كتشادين محتاجين زيادة للمساج هنا تلمية نوري للأخواني الأرتيس والميزيسيان خلو شاك جور ميزيك هناكم بأترافير إكري هناكم بأترافير إفر هناكم خلو سو سنسيبليزاسيون هنا تعيش السلمي وسرتو هنا حب الوطن هنا بلدنا.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استديو راديو تشات خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم عشية ولا فتاة من نشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قام بزيارة مفاجئة اليوم فتى شاف البناء على الإعادة نت الصحة الجديدة القادمة تبنية سام بي اس وده عشان يشيف الخدمة ماشي كيف. وشارك أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة في الجائزة الكبيرة نت الجمهورية في ميدان سباق الخيل اللي كان بيجت في حفل في هلة أفريقا. ولا ديبتيات اليوم كان نادو للوزير عن الزراعة كيدا بلاد فيما يخص التطور عن الزراعة وكيف يجهز الهملة الزراعية عن سنة 2026 وشنو الهمبولات القادمة بواجهها وقد تواجهها بلدنا جات في مجال الزراعة. 103 من الأساتذة الباحثين كرموهم اليوم فجر في حفلة كبيرة كان بقت في جامعة أنجمينة دبعت مالوكو درجات كبيرة وآلية علمية من الكماس ومجلس الجامعات المصرية. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وجاني حسين رمات وقدمها لك بشير عمر بشير بمساعدة المهندس كابي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على الف خير.

مستمعينا الاستاذ الكرام، ما بعد ما سمينا النشر على الدارجيه نرجع للاستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات، بلاغنا فرحه بلاغ قرينا قبل الاخبار. محمد ابيسو في عند مرمى المعروف ب ولا ماما دو الفرحه ببلغ لكل الاوانات، كل الشيوخ، كل البلامات، وكل الاهل البر والداخل البعيدين والقريبين بعروسه الببكه يوم الاربعاء والعزومه يوم الخميس في عند مرمى اللي تبلام عثمان هارون كانتون ماجاكو. وبحي الحفلة كمان المداي جومبو إيسا. كلينيك البصمة بنظم حملة هنا كشفين العيون، وده بلقرص الناس الكتراك ده في الكلينيك. من ناحية تانية الكشف بدأ خلاص من أمس الأحد وبواصل لحد يوم 28 جوان في نفس الكلينيك القاعد في شارع 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. الكلينيك البصمة بخبر كل الناس اللي عندهم المشكلة في العيون خلي بمشي وبسووا الكشف والعملية المجانية بلا قرش، وكانت تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادوا في نمران التليفون 66-02-21-93 تيغو 99-02-21-93. معناتها الرقم ده ماريه 66-02-21-93 99-02-21-93. الناس المرضانين أمشوا عشان تلقوا الدواء المجان بلا قرص. بلاخنا ودار أخي أبخريس قاعد في كارتيه جنيبور ده شاب دي كاري نيمورسيس، بطلب من أي أسرة فقدت ولد، الولد ده مهاجري جابوه في بكانة من أمس، الولد اسمه حسن أبو اسمه عمر، أما الولد اسمه خديجة، الولد عنده 10 سنة وبقول أهله قاعدين في كرل، الولد ده قاعد ودر من سيدة من قبل 10 و6 يوم. أي أسرة فقدت ولدها قلي بنادو للشيف دي كاري في نمبر التليفون 66-06-34-44 تيغو 95-29-02-93. نكرر أخي أبخريس آدم في كارتيه جنيبور ده شيف دي كاري نمبر 6، بطلب من أي أسرة فقدت ولدها جابوا لي ولد من أمس، والولد ده مهاجري اسمه حسن أبو اسمه عمر، أم الولد اسمها مريم وبقول هم من أفرق، الولد ده ودر من سيدة من قبل 10 و6 يوم. أي أسرة فقدت ولدها خلي بنادو للشيف دي كاري 66-06-34-44 أو 95-29-05-93 عشان تمشوا وتلقوا الولد. نواصل بالبلاغات.

نواصل بالبلاغات. البلاغ أنا وفاء البلاغ ده قرينا قبل الأخبار، وإن شاء الله نقرو للمرة الثانية. بلام إلي عمر حسين إيكويا جبرين عبد الرحمن مرحان لحسنة رخيصة بشارة أبوبة عبد القادر حسين عبد القادر السائر عبد القادر الرئيس فلج بشي حسن دونغوس شيخ رمات يونس الشيخ أبا تشنغارو الجد علي الضيف عمر الإمام محمد بشارة دنا هارونا جيمي دنجي قنبو علي رمات آدم معلم محمد بن نيت شيخ آدم ممرحال إيمة مليمي محمد آدم رمات إبراهيم منغا أحمد نايم آدم دقو بكر خرسة عمر عبد القادر رمات رمات إدريس علي شاكوش موسى رمات عبد الله كبير الحاج عمر النور بلاما النور إبراهيم جدة علي معلم إدريس آدم شيخ علي جدة رمات دنا الحاج سيني أحمد الإمام مرحال السائر الرخيس الغالي محمد بلاما دقشين بلاما دقشين عبد العزيز آدم بلاما رمات حسيني بلاما بوبا كامسلوم بلاما الدوغال التوم بلاما قيناء عبد الكريم البشير بلاما قيناء عبد الكريم البشير عبد الرحمن بلاما جدة جرات بلاما إدريسة جدة بلاما بشارة جبرين بلاما عمر كيسونة بلاما محمد عمر بلاما محمد عبد الله بلاما دونغوس جبرين بلاما إدريسة الدوغال بلاما دن إبراهيم معلم جيمي عمر بلاما جدة بشارة بلاما حسين بشارة بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما الحاج هارونة بأوة الحاج هارونة بأوة شيخ بشارة سيد بلاما جبرين نئمة بلاما الحاج أبكر بلاما محمد الضي بلاما فكي قدوري بلاما محمد كلتا الحاج عثمان مؤمن بلاما عمر محمد شيخ أبخريس مؤمن بلاما محمد جبرين شيخ إيسى جدة معلم حسن مهمت بلاما هارون الجد شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاص جدة بلاما عبد الرحمن أبقاسي شيخ دونغو سرمات بلاما عبد الرحمن عمر بلاما بركة محمد بلاما يمر رمضان الشيخ جبرين آدم الشيخ خالب شارة الشيخ جدة قورة الشيخ مؤمن طاهر الشيخ حسين ملمة القوني حسن عبد الرحمن الدبيتي إيسى حسن آدم السوبرفي عمر ماي ديليجي دنا مؤمن عائلة عثمان كجامة عائلة الحاج جدة كنار شيخ توم آدم اللوان جبرين إبراهيم دلقي إبراهيم معلم حسين الجد بلاما جدة خواجي بلاما عبد الرحمن داود بلاما محمد مسمك فاي وكفترة بلاما آدم عبد الله عبد القادر جيمي بلاما هارون يعقوب بلاما هارون يعقوب بلاما دونغوس الفار شيخ إدريس أبكر بلاما حسن أنجبا آدم خداشي دلقي فيصل جدة دلقي صبا الله عبد الكريم الوكيل جبرين اللوان محمد أحمد آدم الجد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي يرفي بوفاة أنا أخوهم ورفيقهم بلاما عبد القادر جبرين بلاما ندقوي على مات البار الأحد ليلة الاثنين والسرقة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في هلة دقوي على الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:44 في استديو ترواهنا لأونما نمشي لمكنة الفن. في واحد

هدية الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف، هدية خاصة بريسة مدام أمبدي جومبو من جبل ليرو، رخية يحيى من ملموسي، أكويا جيمة من كربو. نقول لكم مساء الخير ومبروك بالإذاعة. جواهر الشمو آدم وكل أسرته، دلقي كالتومة إدريس صالح وكل الأعضاء جروب غاديو تشات، ونما العزاز ونما فوق الرأس. نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كابي تكنيك.

أكيد نقول ألف مليون مبروك دلقى الهاج آدم هناك من طام وكيسة، نقول لك بيت ماله عياله بيت بارد إن شاء الله، وكل الأهل القريب تابونا من طام، نقول لكم مساء الخير من غدي وتشد.

بعد ما سمينا الفنانة شابة كمان نلقى جسمه وكمال، نقول فوق هدية خاصة عبادة مي وكل أسرتها من شهر 30 زوارة نور الفائق أدم أمدودو من جوزا باري أمين أبكر سنة فردقلة هناك من التوك سيتي حبسيتا مدام عبد الرحمن محمد أجل من جينبور وكل الناس اللي بيبقوا الأغنية نقول لكم مساء سعيد من الإزالة الوطنية الجادية. اليوم المطر صبت والجو بارد وإن شاء الله الله يجيب البرودة كابين تكنيك.

بعد ما سمينا قسمه كمان كمان نمشي نلقى جاكوب ديفاريو هناك من بورا برنس هدية خاصة ماجور عادون قوشي وزوجي تامين جينبور لام جام لامي فوختين نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاتا جيركتر حسن قيدلة وكل جمايته عاوي دكتور حسن اسبرو وكل جمايته هناك من امريكيبي المستشار محمد ابن محمد وكل أسرة من الكوكاي كل الناس اللي بيبلغون الجميلة وما ننسوا فرصة الدفانس والسكرتية قوات المسلحة الشادية القادم هناك نقول لهم ربنا يحفظكم ورجيكم لنا بألف مليون سلامة والأغنية دي خاصة لكم من الإزالة الوطنية الشادية كم تقنيه

مخازن كسره. نقول لك مساء الخير محمد دنا انسبكتريسا بنتو كشلة كسر. كلكم نقول لكم مساء جميل من الإزالة الوطنية الشادية لم جم يا لنجمينا.

Les bonnes choses ne durent jamais. الحلو ما بدوم الوقت تم ما سادقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عندنا بكلموا لكم بكلام نصارى بقولوا لكم إيش جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة لوم نبو التلوالي توبي جابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة Boeing dernier modèle 777 Intel Onama pilote international Tidiane Hissène Ramat Abiyad نقول لكم أقود أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء أمانته وما مشينا لماجي أم باكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8 و15 دقيقة أرد بعافية

0: الولفة بتجيب الريدي لكن ريدي قتال الفويجو
1: سواي مواسا بولا بي سواي مواسا نفيني غجمال.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي وقد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بحي أفرق تتويجا لموسم سباق الخيول في تشاد لموسم 2026. أعضاء الجمعية الوطنية يستجوبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا في جلسة علنية عقدت اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي. وأمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة محمد أتمية تترأس حفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. قام رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو صباح اليوم قام بزيارة مفاجئة إلى مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو قيد التشييد. وقد أتاحت هذه الزيارة الميدانية التي تندرج في إطار نهج الحوكمة الغريبة من المواطنين التي يعتمد رئيس الجمهورية، أتاحت فرصة الوقوف عن كثب عن مدى تقدم المشروع الذي استمر عمله 7 سنوات. تجانا مصطفى مهدي.
2: دون مراسم استقبال بروتوكولية معتادة، وما أن وطئت قدم رئيس الجمهورية مقر مشروع بناء العيادة الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رفقة معاونيه بتفقد المبنى قيد التشييد قبل أن يلتحق بهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار نهج الحوكمة القريبة من المواطنين الذي يعتمده رئيس الجمهورية، حيث أتاحت له فرصة الوقوف عن كثب على مدى تقدم هذا المشروع الذي انطلقت أعماله منذ عام 2009 ثم توقفت لتستأنف مجددا عام 2023 على حد قول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الطابق السفلي حيث تقبع الأجهزة والمعدات الطبية التي لم يتم تركيبها بعد، استوضح المشير محمد إدريس ديبي إتنو عن جودة هذه المعدات بمختلف أنواعها ومتى سيتم تركيبها. ليجيب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي روزي ماماي بالقول، رغم أن المولدات الكهربائية لم تصل بعد، إلا أن 95% من المعدات والأجهزة الطبية متوفرة الآن وأنها جاهزة للتركيب بمجرد اكتمال أعمال البناء الذي وصلت نسبته إلى 90%. واستمرت الزيارة لتشمل مختلف القاعات والغرف والمكاتب قبل أن ينتقل إلى سطح المبنى الذي يضم وحدات التهوية والتكييف التي لم يتم تركيبها بعد. واستفسر رئيس الجمهورية عن القدرة الاستيعابية للعيادة، ليرد المدير العام بأن العيادة تضم 60 سريرا للاستشفاء. بعد ذلك ألقى رئيس الجمهورية نظرة فاحصة على خريطة المبنى واستعلم عن الساحة المجاورة وهي المعدة لموقف السيارات وما إذا كان هذا الموقع لا يضايق المدخلين الرئيسيين، ثم طرح سؤالا على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروع ما إذا كانت لديهم مشاكل مادية تعيق أعمال التنفيذ، لكنهم أعربوا عن ارتياحهم مؤكدين أنهم لا يواجهون أي مشكلة في هذا المجال، متعهدين بإنهاء هذا العمل في أسرع وقت ممكن. ويتكون هذا المبنى من 3 طوابق، فالطابق الأول يتألف من مبنى إداري وقاعتي الاستشارات الطبية واستقبال المرضى، بينما يشمل الطابق الثاني قاعات غسيل الكلى والإفاقة والتقنية ومكاتب الأطباء وغرف المرضى من فئة كبار الشخصيات. يحتوي الطابق الثالث هو الآخر على غرفتي عمليات الإنعاش ومكتب المدير ومكاتب الأطباء وقاعات الاستشفاء وغرف كبار الشخصيات. أما جناح المبنى الآخر فيتألف من قاعة تقنية وغرفة المولد الكهربائي وغرفة الغازات الطبية وملحق المطبخ، بالإضافة إلى وحدة معالجة المياه. وفي ختام هذه الزيارة أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه البالغ لعدم التزام الشركات المنفذة للمشروع باحترام دفتر مهامها، موجها أصابع الاتهام إلى غياب المتابعة من قبل المشرف على المشروع الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة. كما أعطى تعليمات صارمة إلى شركة وادي كندي ومقاوليها باحترام التزاماتهم، وحذرهم من التمادي في إطالة أمد المشروع ومن مغبة المحاسبة الدقيقة، وأنه سيعود قريبا مرة أخرى لتفقد عملية التنفيذ بكل حزم، لأن الوقت قد حان ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
1: في سياق منفصل، استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي 2 صباح اليوم بمكتبه بقصر توماي، استقبل أعضاء مكتب المجلس الأعلى للسلطات التقليدية. وتأتي هذه المقابلة في إطار أرض نتائج عمالة الدورة العادية الأولى للمجلس نسخة هذا العام. كما شكل اللقاء فرصة الاستعراض دور السلطات التقليدية في توطيد وتوعية المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. هذه المرة نتابع التقرير الذي عده خالد موسى الحاج.
3: الوقاية من النزاعات المجتمعية وتعزيز دور السلطات التقليدية في توجيه المواطنين وتوعيتهم كانت أبرز الملفات التي حملها أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد خلال لقائهم برئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وخلال المقابلة التي جرت صباح اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بقصر توماي، قدم أعضاء المجلس الشكر لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها لأعضاء المجلس. كما استعرضوا نتائج أعمال الدورة الأولى للمجلس لعام 2026 والتي ركزت على مسؤوليات السلطات التقليدية في خدمة المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي. وتناولت المباحثات بين رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الدور المنوط بالزعماء التقليديين ورؤساء الكانتونات والسلاطين في مجالات التوعية المجتمعية ومكافحة العنف والمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين في مختلف مناطق البلاد. كما عرض المجلس على رئيس الجمهورية جملة من الاحتياجات المرتبطة بظروف العمل والإمكانات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل، وكذا تعزيز حضوره الميداني ودوره في خدمة المجتمع. وشكلت النزاعات المجتمعية محورا أساسيا في المباحثات، خصوصا تلك المرتبطة بمصادر المياه ومناطق الرعي والأنشطة الزراعية. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية محمد فضل مكاي أهمية الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى تبني آليات فعالة للوقاية منها والحد من آثارها.
4: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس، ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضوا في عماله ما لمينا معايا. جينا بنقدم لها الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة بترجى مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين، لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة. وده نحن تخصنا نحن كشيوخ تقليديين، طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوي، وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وأيد وأدانا بعد التعليمات، وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
3: وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إشراك الخلايا القروية واللجان الكنتونية والسلطات الإدارية ومختلف الفاعلين المحليين في جهود مشتركة لرصد أسباب النزاعات ومعالجتها مبكرا. كما يعتزم المجلس تنظيم لقاءات تشاورية موسعة للخروج بإجراءات عملية تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتوطيد الاستقرار. ويعد المجلس الأعلى للسلطات التقليدية أحد المؤسسات الاستشارية الوطنية الكبرى التي تؤدي دورا محوريا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية جسور التواصل بين الدولة والمجتمعات المحلية من خلال المساهمة في الوساطة الاجتماعية ونشر ثقافة السلم والتعايش السلمي ودعم جهود التنمية والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
1: نبقى في نشاطات رئاسة الجمهورية. شارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو أمس في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية لسباق الخيل لسباق الخيول بساحة أفرك. وقد وصف رئيس الجمهورية الخيول بأنها رفيقة للإنسان على مدى العصور. نتابع التقرير الذي عده خليل حسن صالح من صحافة رئاسة الجمهورية.
5: سباق الخيل من الرياضات المشهورة بالبلاد والتي بدأت تمارس في أواخر الستينيات وتحظى باهتمام كبير من المواطنين من عشاق الخيول. وتشجيعا لهذه الرياضة الشعبية والثقافية شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بأفرك والتي تعتبر تتويجا لموسم سباقات الخيول في تشاد لعام 2026. وبوصول رئيس الجمهورية إلى ميدان السباق استقبل من قبل أعضاء جمعية تشجيع وتحسين النسل الخيول في تشاد. وفي مستهل المناسبة قدم رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس كلمة ترحيبية أشاد فيها بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ومبادرته لتشجيع ودعم هذه الرياضة، مقدما بعض المطالب في سبيل تحسين سباق الخيل بالبلاد. الوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عزيز محمد صالح قدم باسم رئيس الجمهورية مبلغ 50 مليون فرنك سيفا تحفيزا لرياضة سباق الخيل بالبلاد. بعد ذلك بدأت المنافسة رسميا بسباق الأول على جائزة الشيوخ التقليديين والتي خصصت للخيول المبتدئة التي لم يسبق لها التنافس. وقد فاز في هذه الفئة من أصل 10 خيول الفرس زمزم دلوك، بينما تنافست 8 خيول أخرى على لقب جائزة رجال الأعمال في الفئة الثانية من السباق والتي فاز بها الحصان بيجل. وفي جائزة الحكومة كان التنافس بين 7 خيول وكانت الجائزة من نصيب الفرس كانم. أما فئة البرلمان فقد فازت بها الفرس بنت توماي ليختتم السباق بالفئة الخامسة وهي الجائزة الكبرى والتي فاز بها الحصان ساو من أصل 6 خيول. وننوه إلى أنه في جميع السباقات الخمسة تم تكريم 3 الأوائل في هذه السباقات. وقد قدم رئيس الجمهورية الجائزة الكبرى وسط أجواء احتفالية رائعة. وفي ختام المناسبة عبر رئيس الجمهورية عن شكره لجمعية تشجيع وتحسين نسل الخيول في تشاد وقال إن الخيول من التراث الثقافي والتقليدي في البلاد ووصفها بأنها رفيقة الإنسان على مر العصور، ودعا رجال الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية إلى دعم الجمعية ورفع مستوى التنافس في هذه الرياضة الوطنية. إن مشاركة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في هذه البطولة يعزز من مكانتها الوطنية ويعكس اهتمام القيادة العليا للبلاد بهذه الرياضة التاريخية.
1: في شأن آخر، استشوب أعضاء الجمعية الوطنية وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا في جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بكاسي، ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد هودينغر. الاستجواب كان حول استخدام الآلات الفنية الزراعية وتصنيع الزراعة التشادية والاستعداد للحملة الزراعية لموسم هذا العام والتوقعات المستقبلية. نتابع التقرير الذي عده عبد الله هارون.
6: خصصت هذه الجلسة لاستجواب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي حول سؤالين أساسيين، الأول يتعلق باستخدام الآلات والتصنيع في الزراعة التشادية تقدم به النائب أمولا سواروبير، فيما تمحور السؤال الثاني حول حالة الاستعدادات للحملة الزراعية 2026-2027 والتوقعات المستقبلية لها، والمقدمة من النائبة البرلمانية الدكتورة نجيمة جيري رابي. افتتح أعمال الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، حيث استهلها باستعراض أبرز النقاط والمحاور المتعلقة بالسؤالين المدرجين على جدول الأعمال، ومن ثم تداخل النواب بأسئلة واستفسارات ركزت على واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجه المنتجين الزراعيين، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان موسم زراعي ناجح يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الوطني. وفي رده على تساؤلات النواب أوضح وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كايدا بالا بأن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج يهدف إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تعزيز استخدام الآليات الزراعية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المحلية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح الحملة الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي الذي تطلع به الجمعية الوطنية لمتابعة أداء العمل الحكومي والوقوف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الزراعة الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: في سياق ذي صلة، أعلنت المتحدثة باسم منسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان ماريلا جيلي بارما، أعلنت أن النتائج الأولية المؤقتة لبعثة مراقبة انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان الجزئية التي أجريت في 21 من يونيو الجاري بولايتي حجر لميس وشاريبا قرمي، جاء ذلك خلال حديث صحفي قد قدمته صباح اليوم بفندق شيو. في الخبر الأخير، ترأست أمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة محمد التمير مناسبة تكريم الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي، كان ذلك صباح اليوم بحضور رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي بجانب المحتفى بهم حسب الكريم محمد أب سعيد أب الزين. وفيه المزيد من التفاصيل.
7: 100 وأضف إليها 3 مجموع ما تم تكريمهم اليوم في المناسبة العلنية التي نظمتها جامعة عين جمينة احتفاء بالأساتذة الباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. إدت كلمات كانت في محفل الاحتفال، كان منها كلمة رئيس جامعة عين جمينة البروفيسور محمد صالح دوس حجار، الذي أكد في خطابه أن اعتماد دعم البحوث العلمية ليس مجرد إجراء إداري بقدر ما هو اعتزاز بالجهد الإنساني المبذول في مجال البحث العلمي، مطالبا بتحسين ظروف العاملين في التعليم العالي مع ضرورة العمل على دعم البحوث العلمية من أجل تسهيل الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع. أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتورة خديجة آدم التمير شجعت المحتفى بهم للمضي قدما في الطريق الذي سلكوه، مجددة دعوتها بضرورة دعم الطلاب بالجامعات وزملائهم الذين في الطريق إلى الوصول إلى هذه المرحلة من المستوى التعليمي، علما أن المجموعة المكونة من 103 أستاذا تم توزيعهم إلى 6 أستاذ كرسي، 37 أستاذ مشارك، و 57 أستاذ مساعد، و 3 أساتذة مكلفين بالبحث.
1: الدقيقة 47 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتفقد مشروع بناء الإعادة الصحية الحديثة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو قيد التشييد، ويشارك في فعاليات الجائزة الكبرى للجمهورية بساحة السباق بحي أفرق تتويجا لموسم سباق الخيول في تشاد لموسم هذا العام. أعضاء الجمعية الوطنية يستجيبون وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كايدا بالا في جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بغازي. وأمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة محمد التمير تترأس حفل تكريم 103 من الأساتذة والباحثين المعتمدين من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود كسرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا راتب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.

الجبه الخايله ورادك اسمايله اثنينها تتشدد في اسحر الفايله روحي لي فيشانه لدربك شايله روحي لي فيشانه لدربك شايله وقلبك يشوف في حراتك.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت جات خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة جات في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية جات كونكسيون في أبوظبي، وزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة جات في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت جات من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب عددهم 2 مليون لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني، في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي. نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلا في الباز انا دو شانتيي و سان اكسيون كنقول البريمير شانتيي اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويرا كل عنده مشاكل وانينا قاعدين في السلامه في الافي علم كتشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله علم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يا حسق بوجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومة انا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبة التكس كتير كله خيرنام اولا الرئيس هو بتبريز عن الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاعد 100% شغل انا الجستيس بكون دا حكومة ولا بتتخشمة ولا لمايا ولا شغل الجستيس الدولار بيسي تسي انا اليوم شعب وادين تابانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا مينيستر ذاتك عن الأكشن سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسعيد دا أننا نعرفه قاعد نشوفه قاعد نشوفه قاعد يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد تشوفه اللهم جمعنا نادم عند سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري اللهم جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد يكون وكل ماشي قدام جا المارشال جاب تابي بلفا غريبا دم فشارين كله دلنا في ترى ده هم ده كله جاب يكون وجاب بمشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتىنا في سنتين نوصل في الإتاب مش ده هذا حالة علم ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق هذا تجي الشابتر السابع أنا العلم وأنا النار إنرجي أكسسيبل بروجي كتير جاب يكون علم أبشي عند علم ما عندنا مشاكل مش أمينا زمان والبروجي بتاع دوك ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واد واد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقى ألمي ونار نوصله فوقها إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قابلكم اليوم حسن مشينا قريبات على الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي agriculture haddu foga wa akor kul so foga o biche biche nakdor nosul fil autosuffisance alimentaire o inshallah al nisu hira yuan wudu barakul hakuma gabi shifa ma iret par rapport au vaccin awal anda gan su vaccin ana awal wara magan su hasa bedena gan durun su vaccin gan su beziada lel elever autre par rapport a la santé gan nobunu o gan jubu materiel par rapport au équipement durat ou moderne les bisaida nasna tishadin al marganin par rapport à la diplomatie ou rayonnement ça fait une barra ça farna len défendre watanna len wosbu watanna len shunu anna indina ou shunu nakdo nalbul min nas ou dakul machin fi fikr hanal gaya gaya notion hanal machin foga ou alum quand tu chifa fil rayonnement fil déplacement maréchal barra entre mi-2025 ou courant ça 2026 غريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونا علاقة دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ده شانتيه بارابور على كولتور اليوم هذا ماشي برا كله في سنة اللي فات لمنا قرنا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديان نوز ارتيست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غريبات دا ماراثون على الديزير دا كنشفتو تيدس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي ما ارتيست راه ما ارانم ريوني دا ليزاني 80 و ايواريا ريوني دا ليزاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا على تشاد دي ريوني في افريك Le secrétariat général, les coordonnées ou les chiffres, le Hakuma gâti celle instruction à la chef de l'État, le Hakuma chef gâti programme politique à la chef de l'État, à la chef et l'Irfoga. À la coordination entre Hakuma ou grandes institutions, mal présence dans le rôle du secrétariat général. Le rôle du secrétariat, c'est les chiffres. كيف شو على جامشي شنو ما ماشى شنو بمشي كمان ادمنستراتور بشكل عندنا هنا قريب 30 كونسيي قاعدين معنا اي مستشار عند الديبارتمان انا حاس الكونسيي بيسايد السكرتاريه بور كو الخدمه نال مينستر نقول له بمشي بزياده وتمشي اجله وشنو بيجي ودا كل كي الكونسيي بعدا نخبروا للمارشال ونشوفوا كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمان للانستيتيون نشوفوا كيف انستيتيون لا ماشي لادي تكمل بالخدمه الحكومه البروجي بوليتيك الانفراستركتور الانستيتيون كل بخدمه للوطن يمشي قدام مارشال عند انسانيه بيزيد دو لا جامش تيرين دونك ماشينا دا لي بيشيف على الشعب ماشينا لي بيشيف على البروجي اتك ماشي ماشينا لي بيمشي للشعب بيحسها كيف شنو شافا بدرو ماشي شافا الانستركسيون مانتينا انينا نتابو الانستركسيون دا نستر للمينستر كونسيرني ونتابو ناكو دو فوغا شو ولا سوا ولا ما سوا اما لا ويجيف اسي نتابو و ان ميم تان نغوبلو دان تو كونت راندو للمارشال هو غادي اننا ما ندير خبر هو عنده خبر بيقول انت شو مشي لقاي بكان مشي لم شوفو بكان القايد عنده ميسيون وميسيون دا ما ليه هو ما لدينا الميسيون ده للوطن الميسيون ده للشعب اليوم مارشال محمد زيد بيتنور بدور بيودي الوطن قدام وعند نية أنا الوطن قدام بحب وطننا وعند باتريوتيزم للدارة يمشي أجرا لازم أن كلنا نلوم بكان وقت نشوفه بكان هو جاي شيء نشوفه كلنا سوا لنمشي المية في مية لا فين كل ما في مكجينا بيجينا 60-70 الندرو اللي تشاد ده كله يبقى كان قاعدين كلنا في وراء للرئيس أنا الندرو اللي يبقى لندرنا يبقى ده الوطن الندرو وده الوطن المارشال بدورة وكلنا كان حشمنا بيجي وايدة إن شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تر ما نرياليزي أقول كده 3-4 سنة نزود بروجي آخر بزيادة ده كتير
1: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية نتابع ورقة خالد موسى الحاج
3: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة
4: البرنامج محدد بوضوح والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
3: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
5: المشير محمد إدريبيتنو تو إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتأدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس قطفي وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء شركة قائم بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
3: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
3: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
6: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت عن الاقتصاد ديلا دبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطأ، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار، برابس مرات برابس في قلنا الناس اللي بخدموا في اللبن، كان الناس اللي بخدموا في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه ما شغالين زيادة كله، هو قدر أنتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم داك مشاريع اللي قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركاء كثير، كان رد وهجونا. ويوم الوزارة كانت تخدم، كان في زراعة هناك ما الأساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع، 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
3: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
7: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم

0: الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
1: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة، على سبيل المثال، عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
0: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
2: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
3: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
4: دور العيادة عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة اللي بمشي قدام. مارشال عندنا إنستركسيون لين ودوا الانستركسيون لين تابوا الانستركسيون لين يشوفوا الانستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين يشوفوا كيف الادمينستراسيون شخال شنو نقدر نسو نبروجيكتي في الفكر عن الفيزيو عن المارشال وفكر عن الدو شانتيي وسانز اكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
3: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
5: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام على سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة هنا في فخامة الجمهورية ونتابع في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
3: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية.

0: النية للقرارات الصادرة عنه وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وغالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
1: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
2: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان أنا خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دقدام يعني بوندول vraiment j'apprécie quoi il y a certains gens mamro ko chafo gairuna zuma ga khadum mais idan way dama yesfik shughal al ana hasa dawrt da shirkat dol to ana chomage yongus nas da kombi nas da murgo min université il doit travailler aller changer lena nas may doru shughal akhar
3: mamad idriss debi idno jada adil lena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena kumam ke aliye jilena fi baradol kali eji changer na balana sha po al soda adil lena po da adil anna sena lo merci der adala da kulo merci lena wo be estad al soda kulo adil da kulo anna felicite lo.
1: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير والسلام عليكم.